كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبد المطلب محمود حسن، تلا علينا ما تيسر من سورة يونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي ثلث الساعة تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. تستمعون خلالها إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وابتهال للمبتهل الشيخ أحمد البشتيلي، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا موعد مع القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة التوبة.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي. إخوة الإيمان، بعد حوالي 10 دقائق ننتقل مع حضراتكم، بل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ كامل يوسف البهتيمي وبطانته،

كان هذا فصلا من التواشيح الدينية للشيخ كامل يوسف البهتيمي وبطانته، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر

0: البلاد و
1: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من الجنة.

0: مجمع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. الله أكبر بكرة وعشيا، يغدو بها القلب المحب رضيا. الله أكبر في الصباح إذا سرى منه الضياء إلى القلوب نديا. الله أكبر في الظلام إذا دجا وبدا لنا القمر المنير بهيا. الله أكبر كم أزاحت حسرة، كم أسعدت في العالمين شقيا. كم زلزلت من عرش طاغية، وكم هزمت على درب الكفاح عتيا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إن ضاقت حيلتنا فأنت وسيلتنا، أنت قائدنا وسيدنا وعظيمنا وقرة أعيننا. تحن إليك القلوب وتطيب بك النفوس. أحب مصر وأوصى بها خيرا وبأهلها قبل أن ينتقل إلى جوار ربه، وقبل أن يدخلها الفتح الإسلامي. ولذلك قال: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيرا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر الصديق: ولما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. هذا النبي الذي قد قاد أمته ومن قلوب الورى قد شاد بنيانا، منهاجه دربنا، مسعاه مرشدنا، بالنور قد جاءنا بالنور أحيانا. لا تسأل الصبح يوما عن تبسمه، إصباحه بسمة تختال رضوانا. لا تسأل الليل يوما عن تهجده، كم أيقظ الليل تسبيحا وشكرانا. لا تسأل السيف يوما كيف أمسكه، الحق والعدل في سيفيه قد كانا. قلبي يصلي على من كان منهجه فضلا من الله أعطانا فأرضانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف الذي يسري منه الآن في دجى الليل عبير القرآن، ويتلألأ نوره في أفواه قراء الإذاعة المصرية وهم يتلونه، فتصغي له الأرض والسماء، وتتنزل الملائكة مجذوبة مأخوذة بهذا الشدو الذي يملأ سمع الزمان، ويصعد إلى الملأ الأعلى يحمل اسم الله عز وجل ويعلن ذكره جل جلاله. أيها الإخوة المؤمنون، ويطيب لنا ونحن في هذا اليوم الذي يواكب ذكرى ثورة عظيمة هي ثورة 30 يونيو من عام 2013، والتي كانت تتويجاً لوعي وطني عميق أثبت به الشعب المصري بأصالة معدنه وعظمة إرادته أنه يد واحدة مع قواته المسلحة في الحفاظ على مقدرات هذا الوطن. يطيب لنا أن نقدم تحية إجلال وتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا الأرواح فداءً لتراب هذا الوطن الغالي. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء. أيها الإخوة المؤمنون، على خير نبدأ لقاءنا هذا بالقرآن الكريم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءاً من الآية 38 إلى الآية 59 من سورة الحج، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني.

يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، وكانت من الآية 38 إلى الآية 59 من سورة الحج، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، ونحن هنا في الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي.

لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. عشنا معه قبل الأذان الدعاء والابتهال لله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إن حب الأوطان غريزة متأصلة في النفوس وسلوك فطري، وإذا كانت محبة الأرض والوطن بصفة عامة تبلغ مكانة في القلوب سامية ودرجة رفيعة، فكيف تكون المحبة حينما يكون هذا الوطن هو مصر؟ إنها كنانة الله في أرضه، إنها أم البلاد وغوث العباد، إنها مصر الأنبياء والمرسلين، إنها مهوى أفئدة العباد والصالحين. من شاهد الأرض وأقطارها والناس أنواعاً وأجناساً ولم ير مصر وأهلها فما رأى الدنيا ولا الناس. مصر هي أم العرب، وعليهم جميعاً واجب الأبناء تجاه الأم. ولقد كانت ثورة 30 من يونيو خير شاهد على وعي الشعب المصري وإرادته وفهمه الصحيح ورغبته في التصدي لكل ما يقوض إرادة البلاد، والتصدي كذلك لكل دعاوى الفوضى والتمزق، كما كانت أعظم دليل على أن قوة الأمة تكمن في وحدتها والوقوف صفاً واحداً خلف قيادتها ومؤسساتها الوطنية. ولذلك يجب أن نستلهم من تلك الذكرى معاني الأمل والعمل لنواصل مسيرة البناء والتطوير والتعمير من أجل مستقبل مشرق لنا وللأجيال القادمة. نعم، طيري طيور الحمى بالحب غنينا، واستنشقي عبق أمجاد تغذينا. تيه من الفخر تاريخ العلا نفحت منه الكنانة أزهارا ونسرينا. بل واكتسي من ربى التاريخ موعظة تحسو القنوط ودمعا في مآقينا. إن كان في الخلق سباقون قد عرفوا فإنما السبق نبع من أيادينا. إنا أسود الوغى والحق ننصره وندفع الروح كي تزهو أمانينا. فاللهم احفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، واجعل رايتها يا رب خفاقة عالية في كل مكان، ووفق ولاة أمورها لما فيه خير البلاد والعباد.
أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب فضيلة الشيخ أحمد عبد الفتاح الشناوي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني.

0: الكروس واعتدلوا اقبلوا على الله عز وجل بقلوب خاشعة صلوا صلاة مودّع يرحمكم الله. الله أكبر
1: الله أكبر

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ أحمد عبد الفتاح الشناوي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، وكان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكان معنا مبتهلا ورفع نداء الحق المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس محمد أبو الدهب، تامر عبد الغني، ورامي عبد المنعم، ومن مصدر الإذاعات الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد وعماد مدني، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات الزميل علي مسعود السهيد من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، ومن استوديو البرنامج العام الزميل وسام محمد، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة الفجر، فجر يوم الثلاثاء 15 من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 30 من يونيو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 42 بعد 100 من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 42 بعد 100 من سورة الأعراف وحتى ختام السورة الكريمة. إخوة الإيمان، تشرق الشمس على مدينة القاهرة بإذن ربها في 6:53. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال للشيخ عبد الفتاح الزهيري.

واخشى لرب العرش واخشى

0: قدم المبتهل الشيخ عبد الفتاح الزهيري هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا 15:17 من صباح يوم الثلاثاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزميل محمد بدر كان معكم في فترتنا الإذاعية الماضية، وكانت ختام فترتنا الإذاعية ليوم الاثنين. أنتم الآن معنا في أولى فتراتنا الإذاعية ليوم الثلاثاء 15 من محرم من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 30 من يونيو من عام 2026 من الميلاد. هذه الفترة الإذاعية تمتد مع حضراتكم حتى 8. فريق العمل خلالها شحاتة عبد العظيم من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إخوة الإيمان، هذا يوم طيب خالد من أيام الله تعالى، يوم عظيم من تاريخنا العريق، ذكرى يوم جسد فيه الشعب المصري العظيم قيم الحب والإخلاص والانتماء لهذا الوطن، قيم الوعي والإدراك والانتماء الصادق لهذا البلد الطيب. ولذلك كانت معية الله سبحانه وتعالى مع هذا الشعب، فكانت قيادة الله تعالى معنا للخير وللنصر وللحق. حفظ الله مصر دائما، وجعلها واحة للأمن والأمان، وجعل خطاها دائما من نصر إلى نصر. إخوة الإيمان والإسلام، خير ما نبدأ به فترتنا الإذاعية القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل رحلته مع كتاب الله تعالى مرتلا، يرتل برواية حفص عن عاصم من أول سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

بِكُمْ خَيْرًا إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

0: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل خلالها من أول سورة الأنفال حتى الآية 71 من السورة نفسها. الفقرة التالية مع دقات السادسة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الممتحنة، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي حزين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

acum. يوم القيامة يفصل بينكم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين ما تيسر من سورة الممتحنة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

أيعجز الله أمرا أنت ترقبه؟ ارجع لعقلك، إن الله مقتدر. هل تبصر الناس، كل الناس أجمعهم؟ الله يغرقهم بالخير ما صبروا. ومن دعا راجيا مولاه في ثقة، لأدركته مشافي الكسر ينجبر. إن الدعاء إلى الرحمن يلزمه حسن الظنون، إذا ما رحت تفتقر.

كيف تطلب كشف الضر من غير الله أو تطلب منفعة من عند غير الله؟ إذا وثقت بأن كشف الضر وطلب النفع بيد الله وحده لم تخش إلا الله، فليكن رجاؤك من الله أعظم من سؤال المخلوقين، فلا مانع ولا معطي ولا ضار ولا نافع إلا الله وحده، فلا ترغب عن الله فتخضع لمن دونه. ألا تسمع قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فمن دعا راجيا مولاه في ثقة لأدركته مشافي الكسر ينجبر. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارة ضبط الوقت وقد أعلنت تمام 6 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تعالوا نستأنف الاستماع إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل الذي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 72 من سورة الأنفال.

منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.

أمري، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

فيهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

عرب، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة

0: صدق الله العظيم.
1: من الآية 72 من سورة الأنفال حتى الآية 59 من سورة التوبة، رتل علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الفقرة التالية مع دقات العاشرة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 6:30 من صباح الثلاثاء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد عبد الحليم من بولاق، يقول في رسالته: بسبب الظروف المادية فإنني آخذ بالأسباب في البحث عن عمل يمكنني من التغلب على ظروفي وقضاء مصالحي، ولم أجد إلا عملا مرهقا للبدن، كما أن عائده قليل لا يكفي لتلبية كل احتياجاتي، فهل إذا تركته أكون قد أغلقت بابا للرزق وأعاقب بسبب ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ دكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: عندما يترك الإنسان عملا شاقا لا يستطيع أن يقوم به إلا بحصول ضرر كبير له، فإنه لا يكون قد أغلق بابا للرزق أو يستحق العقوبة بسبب ذلك، بل إنه قد يقع في الإثم إذا أصر على الاستمرار في العمل مع حصول الضرر الكبير له. لكن الإنسان مأمور بأن يسعى على رزقه وأن يبحث عن العمل الذي يتناسب معه. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها أعادت الاعتبار والتقدير لكلمة عمل وكلمة عامل، حيث كان العمل اليدوي قبل الإسلام دليلا على تدني المكانة الاجتماعية للإنسان، وأن من يقومون بالعمل اليدوي هم من الطبقات الدنيا في المجتمع. وعندما جاء الإسلام أعطى للعمل عموما وللعمل اليدوي خصوصا قيمة كبرى في الحياة وفي الأجر والثواب، فقد جاء في القرآن الكريم الدعوة إلى العمل مطلقا من أي قيد أو صفة، فقد جاء الأمر في القرآن الكريم بالعمل مطلقا من أي قيد أو صفة، فقال تعالى: وقل اعملوا، وشرف الله العمال بأنه سوف يطلع على عملهم، فقال: فسيرى الله عملكم. وهذا الأمر يشمل جميع أنواع العمل، اليدوي منها وغير اليدوي، كما قرن القرآن بين العمل والإيمان في

0: آيات كثيرة، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يقبل إيمان بغير عمل، ولا عمل بغير إيمان، بل إن الإنسان سيحكم عليه في نهاية الأمر بالعمل الذي قام به، فقال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ما عمل، وأن سعيه أي عمله سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كذلك جاءت أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم لتؤكد المعاني نفسها التي دعا إليها القرآن الكريم، كما يتضح ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. وقال أيضا: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره ليتصدق به، إلى آخر الحديث. وعندما رأى النبي خشونة في يد أحد الصحابة سأله عن السبب، وأجاب بأن العمل هو الذي تسبب في خشونة يده، فقبل النبي يده وقال: هذه يد لا تمسها النار. وفي رواية: هذه يد يحبها الله ورسوله. فإذا لم يجد الإنسان إلا العمل اليدوي الشاق ليقوم به كي يلبي احتياجاته ومطالبه المعيشية، فلا مانع من ذلك طالما أنه يوفر له الحد الأدنى من مطالب المعيشة.
1: نلاحظ دكتور أن أغلب الشباب اليوم يرفض العمل اليدوي أي الحرفي أو الصناعي، يتجه إلى الأعمال السهلة التي لا تتطلب مجهودا ولا تعلو بمستوى من يقوم بها. كيف يمكن أن نعيد للعمل الحرفي واليدوي قدره ومكانته؟
0: في تقديري أن الاعتقاد السائد بين الناس اليوم بأن العمل اليدوي أو احتراف مهن معينة يهبط بمستوى الإنسان، هذا الاعتقاد هو اعتقاد باطل وثقافة فاسدة ينبغي أن تتغير، وينبغي أن يقوم الجهاز الإعلامي بدوره في نشر ثقافة الاحتراف بالصورة العصرية. فليس المطلوب من شباب اليوم أن يأتي بحزمة من الحطب، وإنما المطلوب أن يبحث عن احتياجات البيئة التي يعيش فيها، وأن يبحث عن الوسائل العصرية التي يقدم بها الخدمة لأبناء بيئته ومجتمعه، مثلما فعل شباب الأمس عندما كانوا يقومون بجمع الحطب ويبيعونه في وقت كان للحطب فيه أهمية وحاجة لمجموع الناس. أتمنى على شبابنا اليوم أن يدرك احتياجات المجتمع من حوله، وأن يسعى إلى تقديم خدمة جيدة تفتح له أبواب العمل والإنجاز فيما ينفعهم وينفع الناس.
1: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع متولي حسين من كوم حمادة، يقول في رسالته: كنت حاضرا لمجلس علم بعد صلاة العشاء في مسجد قريتنا، فتحدث الشيخ عن التمييز بين البنين والبنات، موضحا تفضيل العرب للبنين في الجاهلية، ومدللا على ذلك بقصة لم أستوعبها ولم أسترح إليها، ومفادها أن سيدنا عمر رضي الله عنه قام بوأد ابنته في الجاهلية، فهل هذا الكلام صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقصة قيام سيدنا عمر بوأد ابنته في الجاهلية باطلة لأمور كثيرة، منها أنه رضي الله عنه تزوج من السيدة زينب بنت مزعون رضي الله عنها، فولدت له السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي ابنته الكبرى، وبها كنيته التي ينادى بها قبل ظهور الإسلام بخمس سنين. قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال الواقدي وابن الكلبي وغيرهما: تزوج عمر في الجاهلية زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون، فولدت له عبد الله وعبد الرحمن الأكبر وحفصة رضي الله عنهم. فدل ذلك على أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقم بوأد ابنته حفصة رضي الله عنها، وكان ميلاد السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي أكبر بناته والتي أصبحت فيما بعد أما للمؤمنين قبل البعثة 5 سنين. جاء في المستدرك وغيره عن عمر رضي الله عنه قال: ولدت حفصة وقريش تبني البيت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين. فإذا كان لم يئد أكبر بناته وأول أولاده فذلك أدل على امتناعه أن يئد الأصغر منها، كما أنه لم يرد إلينا شيء من أخبارها ولم تذكر في أبنائه مطلقا، كما أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينسب إلى بني عدي الذين لم يعرف فيهم وأد البنات، وليس أدل على ذلك من حياة أخته فاطمة رضي الله عنها التي تزوجت سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت هي وزوجها سببا في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإعزاز الإسلام به.
1: طب في رأيكم يا دكتور، من أين أتى الشيخ بهذه القصة، وهل وردت في بعض كتب السير أو الحديث أو الأثر؟
2: ليس لهذه القصة وجود إلا في بعض كتب من يبغضون سيدنا عمر رضي الله عنه ويتعمدون تشويه صورته في نفوس الناس، بل يضعون الروايات في ذلك. والخلاصة أن قيام سيدنا عمر رضي الله عنه بوأد ابنته في الجاهلية إنما هو افتراء محض ظاهر البطلان بالأدلة المروية والمعقولة، وإنما الثابت خلافه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو ما يتيسر من سورة الحج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من أول سورة الحج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الهجرة في أشرف معانيها نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان والأمل توأمان، والإيمان والعزة صنوان، لا يجتمع في قلب واحد إيمان ويأس، ولا يجتمع في قلب واحد إيمان ومهانة نفس. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا رأيت الرجل يسام خطة الذل والهوان، وهو صابر عليها مطمئن إليها، أو رأيته يقيم بدار كفر لا يمكن فيها من إعلان عقيدته ولا من أداء فرائضه، وهو قادر على التحول عنها ثم لا يفعل، فاتهمه في دينه أو في عقله أو فيهما جميعا. اتهمه في دينه إذا كان فراق المال والوطن والأهل والسكن أشق على نفسه من مغاضبة ربه والتنكر لضميره وكرامته، واتهمه في عقله إذا كان يأسه قد صور له أن حياته رهينة بدار إقامته، وأنه لن يجد وراءها مذهبا ولا متقلبا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كل ذلك ليس من شأن المؤمن الممتلئ بعقيدته، إنه لا يكون حبيس أرض ولا أسير عادة. إن إيمانه وأمله وبعد همته توسع له من الأمور مضايقها وتفتح له مغالقها، فإذا ضاق عليه أفق اتسعت له آفاق، وإذا أغلق دونه باب فتحت أمامه أبواب. فذاك قريع الدهر ما عاش حول، إذا سد منه منخر جاش منخره. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الفرار بالدين من الفتن، والفرار بالكرامة من دار المهانة، تلك هي الهجرة في أشرف معانيها، وهي من أول فرائض الدين وأول ثمرات الإيمان. هذا في حق آحاد المؤمنين، فما ظنك بزعيم المؤمنين؟ أليس أحق بها وأولى؟ إن حمله أثقل وتبعته أعظم، ذلك أنه ليس مسؤولا عن نفسه وحسب، ولكنه مسؤول كذلك عن نشر دعوة وهداية أمة. فإذا فرضنا أنه مكن في بلده من أداء واجبه الفردي في عقيدته وعبادته، ولكن حيل بينه وبين واجبه الأعلى في إبلاغ رسالته، أليس حقا عليه أن يلتمس مكانا آخر يكون مصدر إشعاع لهذه الرسالة؟ وهنا يحق للسائل أن يسأل: ما بال نبي الإسلام عليه السلام لم يلتمس هذا المخرج منذ اللحظة الأولى؟ ذلك بأن الله جلت حكمته أراد أن يجعل منه ومن أصحابه السابقين الأولين مثلا في التضحية والصبر، ذلك ليعلم الناس أن طريق المجد ليس مفروشا بالحرير ولا مغروسا بالأزهار والرياحين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
1: تحت عنوان الهجرة في أشرف معانيها، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 7:03. إخوة الإيمان، ألا تحبون أن يصلي الله عز وجل عليكم؟ تعالوا نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: تمام 7 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع القارئ الشيخ محمد رفعت. تلاوة اليوم من سور النبأ والنازعات والتكوير.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سور النبأ والنازعات والتكوير.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح لنا هذا الحديث الشريف فضل كلمة التوحيد ومنزلة الإيمان ومكانة ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. والشعيرة هي من نوع الشعير ومن تلك الحبوب، وهي صغيرة الحجم. وكأنه عليه الصلاة والسلام

0: أراد أن يقرب المعنى في صورة المحسوس في قلة ما فعله هذا الإنسان الذي يخرج يوم القيامة من النار بعد أن استحق دخولها، لأنه لما مات مات على التوحيد، مات على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن مات على كلمة التوحيد مات على الإيمان، ومن مات على الإيمان لا يكون مخلدا في النار وإن عصى. إنه في ما يوجهه رب العزة سبحانه وتعالى، إما أن يعفو عنه وإما أن يعذبه، ثم يخرج بعد ذلك من النار بشفاعة كلمة التوحيد وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مات مؤمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قد يعفو الله عنه فلا يدخل النار، وقد يدخلها بسبب عصيانه ثم يخرج لأنه قال لا إله إلا الله، ولو كان ما في قلبه يزن شعيرة من خير، أي ولو كان قليل الخير. ثم يقول: ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. والبر هو القمح، وحجم هذه الحبة منه أقل من الشعيرة. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وهي أقل شيء. وهذا التصوير الدقيق يطلعنا إلى أي مدى تتدارك رحمة الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين ماتوا على التوحيد، والذين ماتوا على كلمة لا إله إلا الله. فما بالنا بمن يحرص على ذكر الله سبحانه بلسانه وقلبه؟ ما بالنا بمن يردد هذه الكلمة مؤمنا بها قلبه؟ لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإكثار من الذكر ومن لا إله إلا الله، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وجزاء هذا الذي يذكر ربه مكبرا أو مهللا أو مرددا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، جزاؤه أن يذكره ربه كما ذكر ربه. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ومسلم يقول رب العزة: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. إن ذكر الله سبحانه وتعالى وإن كلمة التوحيد هذه لها فضل عظيم، إن أصحابها هم الذاكرون لله، وهم المفردون الموحدون لرب العزة سبحانه وتعالى. اختصهم الله بالتفرد والسبق، اختص أهل الذكر بالتفرد والسبق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. من هنا ندرك فضل كلمة التوحيد وفضل الموت عليها، وأنها تشفع لصاحبها يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي،
2: وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:45. مع هذا الابتهال يقدمه المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

0: أكفانا الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الذاريات. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول تسبيح جميع أجناس الخلق لله تعالى، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول أدلة وجود الحق عز وجل من خلال آيات الله تعالى في الأرض، وذلك من الآية 20 من سورة الذاريات من قول الحق عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي الأرض آيات للموقنين. والأرض فيها يابسة وفيها ماء، اليابسة والماء، الماء ثلاث أرباع الأرض واليابسة الربع. ليه؟ لأن الأرض دي عايزينها تنبت أشياء نعيش منها، نعم، والماء الإنسان لا، وعايزين مية تبقى عذبة لأن الماء الملحة ما تصلحش لنا، يقوم يخلي رقعة الماء أوسع من رقعة الأرض. ليه؟ قال لك لأن المياه المالحة مخازن المياه، ربنا عملها ملحة بس عشان يصونها من العفن، بعد ذلك تتعرض للجو وللشمس ويطلع منها البخار، لما يطلع منها البخار يعلى يعلى يكون سحاب، سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. طيب، وتنزل مية عذبة، لما تنزل المية العذبة تجري في الأنهار، الأنهار نشرب منها ونسقي حيواننا ونروي نباتنا. وإزاي إيه؟ قال لك إن كانت الأرض رملية تمص لتحت، وما كانتش رملية صلبة أو طينية تقوم ترميه في الإيه؟ في البحر، في المصب، ولذلك يسمونه إيه؟ مصب. حكمة الخلق الآية أن مجاري المياه العذبة أعلى مستوى من المياه المالحة، ولو أن الأمر بالعكس لطغت المياه المالحة على اليابسة، يقوم اللي احنا عايزينه لازم يبقى ايه؟ أعلى، مستوى أعلى. بينهما برزخ لا يبغي، ما يبغيش ايش هم. ولذلك تجد العجب بقى في القدرة بقى، يقول لك ما تفتكرش ان انا عملتها كده عشان قال النبات ما ينبتش ويطلع الا في المياه الايه؟ العذبة. انا هخلي كده في الحتة مالحة كده واجي على شواطئ الملح كده واديك اجود انواع الثمار، لو رحت العريش تستعجب تقوم تجد هناك ايه؟ النخل كله على شط البحر. الله، شيء عجيب. امسك بقى التين اللي احنا بناكله بنسميه التين العجمي، كله ما يجيش الا على الحته المالحه. يقول لك انا قدرتي بقى تعمل العجب، مع ان قدرتي تعمل العجب يعني انا مش محكوم به، انا اعمل اللي انا عايزه. ولذلك لما يجي يضرب البحر يبقى جبل ويمر منه يبس. طيب، وما بقى في الصحراء يضرب الجبل يطلع ميه. الله، اذا قدرته الحق لها طلاقه، اوعى تفتكر انها مقيده بشيء. ولذلك جابها في الخلق الاول في ادم الى ان تقوم الساعه. ادم خلقه من جماد ونفخ فيه الروح، مش كده؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ خلق من ادم الذكر حواء. طيب وبعدين خلقنا احنا كلنا من ذكر ومن انثى، لكن دي مش شرط. طب ما انا خلقت عيسى من ايه؟ من ام دون اب، وخلقت حواء من اب دون ايه؟ دون ام، وخلقتكم جمهره من اب وام، ويبقى الاب والام موجودين، واجعلوا من يشاء عقيما. الله، يبقى اذا في طلاقه ايه؟ طلاقه قدره. يقوم يخلي السمك يبقى في الماء المالح والسمك في الماء العذب. ومن كل تاكلون لحما طريا، ما خدش ده حادق وده ايه؟ وده دي عظمه ولا مش عظمه؟ وبعدين ده في البحر. وبعدين زي ما قلنا في اللباس فيه ضروره وفيه لباس رياش يعني زينه ولباس التقوى. قال لك هو في البحر كده بناكل اللحم ده عشان اقوته ومش عارف ايه، وناكل جمبري وناكل كابوريا وناكل مش عارف ايه وانواع كثيره من الايه؟ من الاسماك. ولما نعوز بقى الرياش نطلع لؤلؤ ونطلع الايه؟ المرجان. الله، تستخرجون منه ايه؟ حلية ايه تلبسونه. كذلك الارض، في ارض خصبة تطلع زراعة، وبعدين جبال، بقى في الجبال بقى، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. كل زمن يتأتى فيه في الجبال المعادن، اللي اغلى معدن هو ايه الان؟ الماس، اهو بيجي من الايه؟ من الجبال. الله، بعدك ولذلك قال لك لو انت اخذت قطعه من محيط الارض الى مركزها وشفت ان كانت خصبه طلعت ايه، وان كانت جماد ولا صحراء طلعت ايه، تقوم لما تحسب دي تقوم تلاقيها دي ادت زي دي تمام، بس كل حاجه لها ايه؟ لها اوان. بترول له اوان، معادن له اوان. يجي مثلا في الجبل الحجر منه مثلا يعمل مرمر، ومنه يعمل رخام، ومنه يعمل جرانيت، ومنه يعمل ايه؟ الحجر العادي. الله، يبقى اذا زي الارض ما بتنبت ينزرع في حاجه واحده وجدر واحد، وفي الارض قطع متجاورات، مش كده؟ وجنات الى اخره. وبعدين يتكلم فيها ثاني يقول يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. قال انا اكل ده وده يبقى مر رميه، واكل ده يبقى عذب حلو، وده حر ومش ويسقى بماء ايه؟ بماء واحد، وياخدوا شعيرات تطلعها بالله. طب من الذي علم هذه ان تنتخب؟ هم علماء بيقول لك ظاهره الانتخاب، انتخاب الغذاء. طب من اللي بينتخب؟ النبات هو اللي بينتخب؟ ده الانتخاب ده واحد لازم يكون يقعد ده كذا وده كذا وده كذا، انما هي قدره الايه؟ قدره الحق. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الايه؟ في الاكل. ادي في الارض ايات للايه؟ ايات للموقن الذي يتيقن انها مخلوقه من قادر وقادر حكيم وحكيم وعادل وقيوم. كل دي نعرفها من ايات الايه؟ من ايات الارض. ولذلك آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب مختلف ألوانه كذلك. ثم يعقبها بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب ما ذكرش حكم شرعي هنا، لا ذكر صلاة ولا ذكر. يبقى العلماء بإيه؟ بكل ما في الوجود، عالم نبات، عالم حيوان، عالم الإنسان، كل حاجة. ما جابش أحكام شرعية هنا، يبقى العلم الوصول إلى حقيقة نافعة، بس حقيقة نافعة في زمن الدنيا ولا حقيقة نافعة في الآخرة؟ يبقى الحقيقة النافعة في الدنيا هي اللي بقول لك على هذه، والحقيقة بقى النافعة في الأخرى هي الإيه؟ استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم، اللي هي هتديني الحياة الإيه؟ وإن الدار الآخرة لا هي الإيه؟ لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى أدلة الحق التي بصفها في الوجود لتدل على الوجود الأعلى بكل صفات الكمال. ويجي بقى في الحتة دي يقول لك هذه أدلة في الكون المحيط بك، ولكن فيه أدلة في نفسك أنت من غير الكون ده خالص، ما بصتش في الكون، انت بص في نفسك. ازاي بقى؟ قال لك القمة الإيمانية أن تؤمن بوجود إله له قدرة على خلق الخلق وتدبير حركاتهم على اختلاف أنوالها. وتؤمن بأنه واحد وتؤمن بأنه لا يدرك، لأن الذي تدركه يبقى بصرك أقوى منه لأنه أحاط به، فلو أدرك يبقى ما ينفعش بقى إله. يقوم يقول لك تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فبذكها الأولانية وفي الأرض آيات المقرنين وبرضه في السماء ومش عارف إيه، دي بتدلنا على إيه؟ لأننا بصينا في الكون حوالينا لازم نستنبط إن في إله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يوقع الكافرين في الفخ، انت عارف اليك زي ما بيقولوا، يقول لهم تعالوا بقى ولئن سألتهم من خلقكم يقولوا مين؟
5: الله.
4: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله. ليه ما قالوش لي فين؟ طب ده في ناس تدعي الحد كتير يقول لك لا أنا اللي خلقك، لم يقولها أحد. ليه؟ لأن ما فيش واحد يقدر يدعي إنه خلق نفسه، لأنه إيه؟ اتولد رضيع لا ما يعرف حتى يتاكل إيه ولا ينشرب ولا يتحرك، يبقى ما يقدرش بقى بعد كده يقول أنا اللي خلقت نفسي. وطرأ على كون ما يقدرش يقول أنا اللي خلقته لأنه هو اتولد لا. يبقى الحتتين دولي اللي ما يمكنش حد يكترئ ويقول إنه أنا خلق. ربنا بيرجمهم وإن سألتهم يقولوا كذا يقولوا كذا يقولوا كذا. ولذلك يقول إيه؟ أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لو هم اللي خلقوا كانوا قالوا لا ده خد منا الكون ده احنا اللي خلقين، محدش قال. حكم بأن لا يقولها أحد، مع أن في ملاحدة كتير. قال لك لأن لو أي موحد يقول أنا اللي خلقت ده أنت اتولدت وخلق السماء أنت طرأت عليها، يبقى لا يمكن أن تقول هذه ولا أن تقول هذه، يبقى قضيتين. يقول لك ادي في الكون وفي انفسكم بقى بالشكل ده يوجد الوجود الاعلى المدبر للكون اللي بيه حياه الخلق كلها. نيجي في نفسك يقول لك ايه؟ انت عايز تشوفه؟ ربنا رد على ايه موسى؟ قال له ارني انظر اليك. قال له لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. يعني انت تكوينك ما يسمحش بأنك ترى هذه القوى العظيمة. الجبل أشد منك فإذا تجليت عليه يبقى عندك. ولذلك خر موسى إيه؟ صعقة. إذا كان موسى صعق من رؤية المتجلى عليه فكيف إذا رأى المتجلي؟ يبقى يعمل إيه؟ مش ممكن. تقول له في نفسك بقى الدليل. إذا خرجت الروح ما الذي يحدث للجسم؟ بقى رمة ويتفتت وينتل وتبقى شغلات. طيب بقى الروح هي اللي كانت بتدير الجسم وتدي لكل جارحة ولكل جهاز حركتها ليؤدي مهمته، فإذا خرجت الروح انتهى. امسكني بقى، هل الروح التي فعلت ذلك بمجرد ما خرجت بقت رمة أدركتها؟ هل رأيتها بعينك؟ لا. سمعتها بأذنك؟ شمته؟ لمسته؟ فإذا كان الله قد خلق ما لا يدرك فكيف تطلو مما لا يدرك إنه هو يبقى يدرك؟ ده خلق ما لا يدرك، يبقى في نفسك. وأيضا يقول لك انفق في سبيل الله عشان الغلابة اللي مش عارف، إن أنا عامل الغلابة دول كون وعايز ضروري دول. الله إزاي؟ قال لك عشان يثبت القدرة دي ده قوة وده ما يطيحش وده يطيح هنا وده ما يطيحش. الله مش ميكانيكي، قدرة مرادة عشان نعرف ان ربنا له اراده عمل دي كده وعمل دي كده. وبعدين يعطي من سلب منه شيئا فوق ما سلب منه، بس احنا ما بننبهش اليه. طيب فتقول له اذا انت لا تدرك روحك، لا رايتها ولا شمتها ولا لمستها، فاياك ان تتسامى عشان تقول انا ادرك الخالق، لانك لم تدرك مخلوقا لله. فاذا عجزت عن ادراك مخلوق اتتسامى الى ان تدرك خالقا؟ يبقى ما تنفعش. ادعو في انفسكم افلا تبصرون. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل ورد أن مصر تنجو في وقت الفتن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، مصر هذه محروسة وعامرة ومحفوظة ومصونة بأمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال عنها في كتابه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثانيا، ورد في السنة النبوية عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه وهو صحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة أسلم الناس فيها، أو قال خير الناس فيها، الجند الغربي. قال عمرو بن الحمق الراوي هذا رضي الله عنه: فلذلك قدمت عليكم مصر. والمقصود بالجند الغربي هنا هو أهل مصر الذين هم غرب الجزيرة العربية في وقتها. وهذا الحديث رواه البزار في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، والحاكم في المستدرك، وقال عنه الإمام الذهبي صحيح. إذن أي فتنة تكون في هذه المنطقة، فإن الأمة المصرية عموما وعلى رأسها الجيش المصري في مأمن من هذه الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن هذه الأمة: إنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة الصباح من يوم الثلاثاء 15 من محرم من عام 1448 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 30 من يونيو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا تمتد مع حضراتكم حتى 11. تقبلوا تحيات فريق العمل خلال هذه الفترة: الزميل شحاتة عبد العظيم من الهندسة الإذاعية، وتحياتي محمد عبد الحكم من المذيعين. إخوة الإيمان، إن هذا اليوم الطيب العظيم المبارك من أيام الله تعالى، الذي هو يوم خالد من أيام تاريخنا المجيد، يذكرنا بأن قيم الوعي والترابط والاتحاد والحب الإيجابي للوطن والانتماء الصادق إليه هي قيم بناءة دعا إليها الإسلام الحنيف. وحين جسد هذا الشعب المصري العظيم تلك القيم في 30 من يونيو، استحق معية الله عز وجل. فبهذه المعية الإلهية منحه الله أمنا وأمانا، وهداه إلى طريق الخير والنصر. فحق لهذا الشعب المصري العظيم أن يفرح بفضل الله عليه ورحمته به. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، خير ما نبدأ به فترتنا الإذاعية القرآن الكريم. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة العنكبوت، يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو العزيز الحكيم.

قيل و

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة العنكبوت، تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل رحلة الرد الجميل في موضوع الهجرة النبوية المشرفة، حقائق وشبهات. أستاذنا، ونحن على موعد بلقاء لنستكمل فيه مظاهر التأييد الإلهي والمعجزات في هجرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، دكتور محمد نرجو البيان.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، بعد استكمال الأسباب التي أخذ بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، نبين التأييد الرباني، التأييد الإلهي بالمعجزات لسيدنا رسول الله. أول ذلك التعمية على أعين المشركين ليلة خروج النبي من حجرته صلى الله عليه وسلم، والشباب ينتظرونه ليقوموا فيسبوا عليه وسبة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل إذا ما قتلوه، والله سبحانه وتعالى أعمى أعينهم. وخرج النبي يتلو قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهم لا يبصرون يعني أعينهم كانت مفتحة لكنهم لا يبصرون بها، وهذه معجزة ربانية، عطلت القدرة الإلهية أعينهم مع استكمال أسباب المراقبة. إنزال السكينة في الغار على النبي، فأنزل الله سكينته عليه، والسكينة قوة نفسية وربانية لا تستطيع الأسباب المادية وحدها أن تمنحها. تأييد الله نبينا

0: هذه بجنود من الغيب، قال تعالى وأيده بجنود لم تروها، فكانت هناك أسباب غيبية حفظ الله بها نبيه ورسوله فوق كل ما يراه البشر، فصرف أبصار المشركين عن الغار. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له سيدنا أبو بكر لما وصل المطاردون إلى باب الغار، قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه إلى أبصرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. كذلك قصة سراقة بن مالك وبشارة سراقة بسواري كسرى إلى آخر هذه المعجزات التي أيد الله بها نبيه وأثبتها القرآن كذلك، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. كل ذلك إنما يبين لنا خلاصة فكرية مقاصدية لشأن الهجرة نقدمها لهؤلاء الماديين حبا في الهداية وحبا في القراءة الصحيحة. نقول لهم إن الهجرة النبوية الشريفة تكشف عن قانون رباني خالد، أن سنن الله الجارية لا تعطل انتظارا للمعجزة، وأن المعجزة لا تغني عن الأخذ بالأسباب، وأن حقيقة التوكل أن القلوب تتوكل وأن الجوارح تعمل. خطط النبي صلى الله عليه وسلم ودبر وهيأ ووزع المهام، ثم عندما بلغت الأسباب غايتها وتوقفت قدرة البشر عند حدودها، جاء التأييد الإلهي بالسكينة والحفظ والجنود الغيبية وصرف الأبصار وتعطير سراقة وإظهار المعجزات. من هنا فإن الهجرة ليست مجرد انتقال جغرافي من مكة إلى المدينة، وإنما هي مدرسة ربانية عظيمة في فقه التوكل، تعلم الأمة أن الأخذ بالأسباب عبادة، وأن التعلق بالله عقيدة، وأن كمال النجاح لا يتحقق إلا باجتماع الأمرين، الأخذ بالأسباب والتوكل بالقلب على الله عز وجل، فالله هو خالق الأسباب وهو الذي أمر بها، قال فاسعوا فانتشروا، وهو سبحانه المتصرف فيها والمعطي لنتائجها. نعم نحن نسعى والنتائج على الله، أمرنا بذلك. وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الهجرة النبوية الشريفة، لتكون مشرقة في سمع الزمان كله، تتعلم منها الإنسانية السمحة دروس الفلاح والنجاح. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:21. إخوة الإيمان، على مدى ربع الساعة يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما يتيسر من سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

See,

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الفتح، تلاها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من الآن معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ولكم تحيات الزميل شحاتة عبد العظيم الذي صحبنا من الهندسة الإذاعية حتى هذه اللحظات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا

0: يسبحها والقلب مرعاها.
1: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:55. إخوة الإيمان، إلى حضرتكم هذه الفقرة من فقرات المصحف المجود. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو من أول سورة الشعراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فألقي السحرة ساجدين

0: عشنا وحضراتكم إخوة الإيمان هذه الفقرة من فقرات المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا من أول سورة الشعراء حتى الآية الرابعة بعد 100 من السورة الكريمة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام البخاري في صحيحه: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تضم طفلها إلى صدرها في حنان بالغ وحب عميق، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق مع القارئ الشيخ طه الفشني يتلو خلالها من قصار السور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني سورتي قريش والماعون، وساعتنا هي 10:45 من صباح يوم الثلاثاء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ورد في سورة دخان تصوير لنوع من العذاب الذي يتجرعه الكافر في نار جهنم. نرجو ذكر تلك الآيات وبيان معانيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. نعم، ورد في هذه الآيات إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هذه الآيات فيها تصوير لنوع من العذاب الذي يتجرعه الكافر في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم. والمعنى إن شجرة الزقوم، هذه الشجرة المرة التي تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إن هذه الشجرة طعام الكافر كثير الإثم، يطعمها فتنزل في جوفه غاية في الحرارة كدردي الزيت أو كدردي القطران، يغلي في جوفه كغلي الماء الذي بلغ أعلى درجات الحرارة فيقطع أمعاءه، أعاذنا الله وإياكم. وقوله تعالى: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يقال لزبانية جهنم: جروه في عنف وشدة واحتقار ومهانة، فرموه وسط النار ثم ضاعفوا عليه العذاب، فصبوا فوق رأسه من هذا العذاب ما يحرق جلده، فيجتمع عليه من العذاب عذاب الباطن والظاهر، أعاذنا الله وإياكم. وقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقولوا له أيتها الملائكة، زيادة في الامتهان وإمعانا في الإذلال والتقريع والتوبيخ: ذق وتجرع من صنوف العذاب وألوانه وأشكاله، فلطالما ادعيت لنفسك في كفرك أنك أنت العزيز الذي لا يذل، الكريم الذي لا يمتهن. روي أن أبا جهل عمرو بن هشام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين جبليها أعز ولا أقرم مني، فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك يا محمد أن تفعل بي شيئا، ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم. فنزلت هذه الآية: ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، أي إن هذا العذاب الذي تقاسون والجزاء الذي تلقون، إن هذا ما كنتم تنكرون وتشكون فيه. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ منصور الشامي الدمنهوري يتلو ما يتيسر من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: تمام العاشرة من صباح الثلاثاء كما أعلنتها إشارة ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تعالوا بنا إخوة الإيمان نعيش هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 60 من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن

أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

عملوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم

منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر

الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

إذ عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما هي صحابية جليلة، وهي ابنة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وزوجة سيدنا الزبير بن العوام، وهي أخت سيدتنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت أسن من السيدة عائشة ببضع عشرة سنة، وهي أم سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة المنورة. وقد تزوجت رضي الله تعالى عنها الزبير بن العوام وهاجرت معه وهي حامل بعبد الله إلى المدينة المنورة، وقد أسلمت مع السابقين الأولين، وظلت في مكة تشارك المسلمين نشر الدعوة، وتشاركهم أيضا مرارة الأذى في سبيل الله تعالى، حتى كانت الهجرة إلى المدينة، فكان لها دور بارز في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقد قامت بتجهيز الطعام والشراب لهما في رحلتهما إلى غار ثور حين خرج مهاجرين إلى المدينة المنورة، ولم تجد رضي الله عنها ما تحمله فيهما، فشقت نطاقها إلى نصفين وربطت به الطعام والشراب، ولهذا لقبت بذات النطاقين، كما كانت تنقل لهما الأخبار والمعلومات عن قريش وأخبار مكة، وتخبرهما بمحاولاتهم للبحث عنهما. كانت السيدة أسماء رضي الله عنها تدعم أباها في مواقفه الشجاعة، وتساعده في إنجاز مهمته في الهجرة، وبهذه المواقف البطولية أظهرت السيدة أسماء رضي الله تعالى عنها شجاعة وإخلاصا وتضحية في سبيل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله، فكان لها عدة مواقف سجلها لها تاريخ السيرة النبوية بفخار وإعزاز. حدثت عن أولها بحديث النطاقين، حتى قالت رضي الله عنها: فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين، فاربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعلت. وحدثت عن ثانيها فقالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا عند باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قلت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. وحدثت عن الموقف الثالث فقالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة، وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كله معه 5000 درهم أو 6000. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قلت: كلا يا أبتي، قد ترك لنا خيرا كثيرا. فأخذت أحجارا فوضعتها في قوة البيت التي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيد جدي فقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونستكمل حوارنا حول الآيتين 7 و8 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. صدق الله العظيم. بداية فضيلة الدكتور، نود أن نوضح بعضا من الصور البلاغية التي اشتملت عليها الآيتان المباركتان.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي، على آله وأصحابه وأتباعه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، في قوله تعالى: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إلى آخر الآية، فيها استئناف ابتدائي، ومناسبة موقعها إفادة تنظير تلقي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بتلقي موسى عليه السلام كلام الله. إذ نودي يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وذلك كما يسميه أهل البلاغة من بديع التخلص إلى ذكر قصص هؤلاء الأنبياء عقب التنويه بالقرآن، وأنه من لدن حكيم عليم. والمعنى أن الله يقص عليك من أنباء الرسل ما فيه مثل لك ولقومك، وما يثبت الله به فؤادك، وفي ذلك انتقال لنوع آخر من الإعجاز والإخبار عن المغيبات. وإذ منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأمر بتلاوة بعض من القرآن الذي يلقاه صلى الله عليه وسلم من لدنه عز وجل، تقريرا لما قبله وتحقيقا له، أن يذكر لهم وقت قوله عليه الصلاة والسلام لأهله كذا وكذا. وجملة قال موسى لأهله تمهيد لجملة فلما جاءها نودي أن بورك من في النار. وزمان قول موسى لأهله هذه المقالة هو وقت اجتلابه للمبادرة بالوحي. فهذه القصة مثل ضربه الله تعالى لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه، ابتدأت بما تقدم رسالة موسى من الأحوال إدماجا للقصة في الموعظة.
2: سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس، ماذا تفيد السين في سآتيكم؟
3: السين التي تفيد التسويف في قوله سآتيكم، إما للدلالة على نوع بعد المسافة، مسافة النار في الجملة، حتى لا يستوحشوا إن أبطأ عنه، لأن السين حرف تنفيس، ومعناها معنى التنفيس يعني توسيع مدة الفعل الضيقة بنقله من الحال إلى الاستقبال، فتح لهذا الوقت يعني وتوسيع. وإما لأنه قد يمكن أن يبطئ لما قدر له أنه قد يعرض له ما يبطئه وإن لم تطل المسافة. كذلك أيضا قد يقال إن السين لما فيها من تقريب المدة أتى بها دون سوف لدفع الاستيحاش عن أهله. وإن صح أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن معه إلا امرأته، فيكون عبر في قوله سآتيكم بالجمع لما كنا عنها بالأهل، أو للتعظيم مبالغة في التسليم. وفيه مناسبة حسنة، حيث جاء هنا سآتيكم منها بخبر، وهو خبر، وفي طه لعلي آتيكم منها بقبس، وفي القصص لعلي آتيكم منها بخبر، وهو ترجي، ومعنى الترجي مخالف لمعنى الخبر، لكن الرجاء إذا قوي جاز للراجي أن يخبر بذلك، وإن كانت الخيبة يجوز أن تقع. وآثر أو على الواو لنكتة بلاغية رائعة، فإن أو تفيد التخيير، وقد بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعا لم يعدم واحدة منهما، إما هداية الطريق وإما اقتباس النار هضما لنفسه واعترافا بقصوره نحو ربه. وما أدراه أنه حين قال ذلك أنه ظافر على النار بحاجتيه الكليتين جميعا، وهما العزان، عز الدنيا وعز الآخرة. ومن هذه اللطائف في قوله سآتيكم، السين طبعا للتوكيد وللتنفيذ، وعبر في سورة طه والقصص لعلي آتيكم، مما يدلل على تحول النفسي في مشاعره والانتقال من سآتيكم الواثقة إلى لعلي المترددة، أو كما قال الزمخشري رحمه الله: هما كالمتدافعين، لأن أحدهما ترج والآخر تيقن. أيضا فيه مناسبة حسنة، حيث قال هنا بشهاب قبس، وفي سورة طه بقبس، وفي سورة القصص أو جذوة من النار، لأن الجذوة من النار خشبة في رأسها قبس به شهاب، فهي في الصور الثلاث عبارة عن معبر واحد لكنها بصور متعددة، وهذا من باب الإعجاز في هذه الأساليب القرآنية. في قوله تعالى: فلما جاء نودي أن بورك من في النار إلى آخر الآية، ابتداء خطاب الله تعالى موسى بذلك عند مجيئه بشارة له بأنه قد قضي أمر عظيم تنتشر منه في أرض الشام كلها البركة، وتأنيس لموسى ومقدمة لمناجاته، وأنث ضمير جاءها جريا على ما تقدم من تسمية النور نارا بحسب ما لاح لموسى. وفي قوله من في النار على القول بأن المراد هو نبي الله موسى، فإنه لما حل في موضع النور صار محيطا به، فتلك الإحاطة تشبه إحاطة الظرف بالمظروف. وفي قوله وسبحان الله تعجيب لموسى من ذلك الأمر العظيم، وهو إحداث أمر ديني من تكريمه واستنبائه، وإعلام له بأنه مريد ذلك الأمر هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فأعظم بأمر مريده من هو رب العالمين. وفي قوله وسبحان الله رب العالمين تأكيد لما تضمن قوله بورك من في النار ومن حولها، وهو عطف على ما نودي به موسى على صريح معناه، إخبارا بتنزيه الله تعالى عما لا يليق بإلهيته من أحوال المحدثات، ليعلم موسى ذلك كله وليتيقنه صلى الله عليه وسلم.
2: فضيلة الدكتور، ما الذي نأخذه ونتعلمه من الآيتين المباركتين في دنيا الناس؟
3: على المرء أن يحرص على مصالحه الدنيوية المشروعة، وأن يسعى إليها، وأن يريح أهله بجلبها إليهم وإسعادهم بها. الرجل مفتاح خير لأهله، والزوجة من أخص أهله، وكذلك الولد، فعليه أن يقيهم بتعليمهم ما يسعدهم في الدنيا وينجيهم من عذاب الله يوم القيامة. خدمة الزوج الصالح أهله صلة وبر وتواضع ورحمة. الزوج الصالح قادم لأهله خاصة خارج المنزل، وأخص من ذلك عند طول السفر ووحشة الطريق. رب خير يكون في بعض البقاع، ينشر الله بركته في أقاصيها ويبث آثار يمنه في أباعدها. كم ساع لخير بلغه الله فوق مناه، فقد ذهب موسى عليه السلام ملتمسا نوعا من الهدى، فبلغه الله تعالى خير هدى على وجه الأرض. ثمة أحداث تنتظرك أيها الإنسان، ومباهج في الطريق، ونقاط فاصلة في الحياة، فارجو من الله تعالى خيرا يعطيك الخير. وصل اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم، كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 11:14 من صباح يوم الثلاثاء. الآن إخوة الإيمان، نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، حيث يرتل برواية حفص عن عاصم من أول سورة يونس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن

بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق.

من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون

ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض

لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة

سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون.

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

من آيات الله البينات. ترتل علينا القاري الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة يونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:15. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعدتم بصحبة الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم فيها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، ويسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات وتلاوات قرآنية مباركة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 76 من سورة يونس حتى الآية 40 من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الآية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون

أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

0: Sadakallahu l'azim.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي يونس وهود. في الواحدة والنصف إلى 5 دقائق نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: الإيمان سفينة النجاة، وهو ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
4: من أهم علامات الإيمان أن يوقن العبد أن كل شيء بيد الله وحده لا شريك له، يدبر الأمر ويصرفه كيفما شاء. من علامات الإيمان الصدق، وقد قيل: الإيمان الحقيقي والذي يحملك على الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك. من علامات الإيمان الرضا بما قسم الله تعالى، وخشية الله في السر والعلن، والاطمئنان بذكر الله، وحب الله ورسوله، وحب الخير للناس، وحبهم في الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي حجاج السويسي يتلو علينا ما تيسر من سورتي النجم والقمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ علي حجاج السويسي تلا علينا ما تيسر من سورتي النجم والقمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، يؤذن بصلاة الظهر قبل الواحدة بدقيقة واحدة، ثم نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة النساء للقارئ شيخ محمود عبد الحكم. المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ شيخ مصطفى إسماعيل. نستمع إلى فقرة جديدة منه في الواحدة والنصف إلا خمس دقائق، وفي الثانية إن شاء الله تعالى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحجر للقارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد. كما نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة فصلت للقارئ شيخ عبد الفتاح الشعشاعي في الثانية والنصف إلا خمس دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الباقة، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصفحة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي. وعن واثلة بن الأسقع قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد فقال: كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها، فإن البركة تأتيها من فوقها. رواه ابن ماجه. وعن وحشي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أسماء بنت يزيد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا: لا نشتهيه. فقال: لا تجمعن جوعا وكذبا. رواه ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود محمد رمضان يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سورة مريم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القاري الشيخ محمود محمد رمضان ما تيسر من سورة مريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام ريمان، في 5:05 إن شاء الله تعالى تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفنا في لقاء اليوم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومعه من أسرة المذيعين الدكتور وسام البحيري. وفي 8:05 وعقب أذان المغرب ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية لننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية بذكرى 30 يونيو، وذلك من رحاب مسجد الإمام الليث بن سعد بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. في هذا اللقاء تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القاري الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكلمة يلقيها فضيلة الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. ينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين زميل محمد عبد الوهاب، ومعه من التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام وإيمان، نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكره شفاء وحبه دواء، والعمل بهديه وسنته نور وضياء. بمحمد دامت لنا الأفراح، وقلوبنا في ذكره ترتاح، فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت بكأس غرامه الأرواح. همنا به لما ذكرنا مدحه، ولنا بمدح صفاته الأرباح. حاز الجمال ونال يوسف بعضه، ملئت بذكر جماله الألواح. وترى الغرام بقلب عاشق حسنه، إن مات وجدا ما عليه جناح. صلى الإله على الحبيب محمد، ما لاح من بعد الظلام صباحُ.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيد الأولين والآخرين، يا رحمة الله للعالمين. قدم شيخ أحمد عطية بري هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن الواحدة إلا دقيقة واحدة، حان الآن موعد أذان الظهر، يرفع الأذان شيخ نصر الدين طوبار.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت شيخ نصر الدين طوبار. يؤذن بصلاة العصر في 4:34. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا على مدى ربع الساعة ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة النساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإسلام والإيمان، لقد امتن الله تعالى على عباده بالأوطان، فجعل الأمن والاستقرار من أعظم النعم. يقول الله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب وطنه مكة حبا صادقا، فلما خرج منها قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فالوطن هو الانتماء والاستقرار والبيئة التي تترسخ فيها القيم والروابط الاجتماعية، كما أنه الملاذ الآمن الذي يوفر الحماية وتبنى فيه الطموحات والمستقبل. وحول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان: من ركائز نهضة الأوطان، بموقع وزارة الأوقاف. جاء فيه: إن الأوطان لا تبنى بالكلمات وحدها، ولا تنهض بالشعارات المجردة، وإنما تقوم على أكتاف الرجال، وتشاد بسواعد المخلصين، وتحفظ بالقيم والأخلاق والعمل والإتقان. وإذا كانت الأمم تتنافس في أسباب التقدم، فإن الإسلام قد سبق إلى وضع الأسس الحقيقية لنهضة الأوطان واستقرار المجتمعات. وأولى ركائز نهضة الوطن الإيمان والأخلاق، فالأمم لا تسقط بسبب قلة الموارد، ولكنها تسقط حين تنهار القيم وتضيع الأمانات. ولذلك يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فكل موظف أمين، وكل تاجر صادق، وكل معلم مخلص، وكل عامل متقن، إنما يشارك في بناء وطنه وإن لم يحمل لقبا أو منصبا. ومن ركائز نهضة الوطن كذلك العلم والعمل، فقد رفع الإسلام شأن العلم وجعل العلماء ورثة الأنبياء. يقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فلا نهضة بلا علم، ولا تقدم بلا إتقان، ولا ازدهار مع الكسل والتواكل وتعطيل المصالح. ومن أعظم الأسس أيضا الأمانة وتحمل المسؤولية. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل إنسان مسؤول وراع لغيره سيقف بين يدي الله ليسأله عن واجبه تجاه دينه ووطنه ومجتمعه. ومن ركائز نهضة الأوطان كذلك الوحدة والتعاون ونبذ الفرقة، فالأوطان تضعف حين تتفرق القلوب، وتنهار حين تنتشر الأحقاد والشائعات والصراعات. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول أيضا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن الحفاظ على وحدة المجتمع واحترام مؤسساته والتعاون على الخير والدعاء للأمة، كل ذلك من أسباب القوة والاستقرار. وإن نهضة الوطن تبدأ أيضا من البيت، حين يحسن الآباء التربية، ومن المدرسة حين يخلص المعلم، ومن المسجد حين يغرس القيم، ومن مكان العمل حين تؤدى الأمانات، ومن الشارع حين يحترم الناس الحقوق والآداب. فالوطن لا يبنيه فرد واحد، وإنما تبنيه أجيال تؤمن بأن العمل عبادة، وأن الإتقان أمانة، وأن خدمة الناس من أفضل القربات إلى الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فإذا اجتمع الإيمان والعلم والأمانة والعمل والوحدة والأخلاق نهضت الأوطان وقويت المجتمعات وعاش الناس في أمن واستقرار. نسأل الله تعالى أن يحفظ أوطاننا من الفتن، وأن يرزق أبناءها الإخلاص والعمل النافع، وأن يجعلنا جميعا من أهل البناء والإصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء، واجعلها دائما في تقدم وازدهار يا رب العالمين.
0: مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب.

0: فالشمس عين لها والليل نجواها.
1: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، نفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 41 من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم

إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين

محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم

شديد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

0: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة هود. في الثالثة إلى 5 دقائق إن شاء الله تعالى نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الثانية ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ما زلنا إخوة الإسلام والإيمان معكم في هذه الفترة التي تستمر حتى الخامسة. معكم من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. إخوة الإسلام والإيمان، ونستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة على مدى ربع الساعة مما تيسر من سورة الحجر، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تلا علينا ما تيسر من سورة الحجر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي يسعدنا أن نلتقي فيه بالدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
1: لازلنا دكتور عبد الله نعيش مع السادة المستمعين والمستمعات عن هذا المبدأ العظيم الذي وضعه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لما نزل للمدينة المنورة، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. هذه المؤاخاة التي تعد واحدة من أعظم الأفكار الاجتماعية في التاريخ كما قلنا من قبل، ودللنا على ذلك بما حملته هذه المؤاخاة من معان كثيرة ودروس عظيمة، على رأسها أن أساس العلاقة بين الناس ينبغي أن يكون المحبة والمودة الخالصة لله عز وجل وليس المصلحة الشخصية. أيضا علمتنا المؤاخاة العديد من القيم والأخلاق كالإيثار والعفة التي رأيناها من المهاجرين ومن الأنصار. اسمح لي اليوم نقف عند معنى جميل نستخلصه من درس المؤاخاة: مواجهة الغربة، الشعور بالغربة، هذا الذي قد يعانيه الإنسان وهو بين الناس، يعانيه المهاجرون عندما هاجروا إلى أرض جديدة لا يعرفون فيها أحدا. فواجه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشعور بالغربة بفكرة المؤاخاة، وماذا تحمله هذه الفكرة من دروس لنا في واقعنا المعاصر؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فالشعور بالغربة شعور قاسي قد يدخل الإنسان في الحزن وفي الاكتئاب، وبعض الناس يشعر بالغربة مع أنه يعيش في وسط الناس، لكن كل واحد ممن حوله مشغول بنفسه، مشغول بمصالحه، لا يسأل أحد عن أحد. ولذلك الإسلام أمرنا بالتزاور، أمرنا بالتكافل، أمرنا بأن يسأل بعضنا عن بعض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يتفقد أصحابه، فمن غاب منهم لمرض أو لعذر أو لغير ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنه. وهذا سيدنا ثابت ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة يفتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها أنه صلى الله عليه وسلم كان يراه في المسجد، وفجأة انقطع ثابت ابن قيس عن المسجد، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة مشاغله وكثرة أعبائه يسأل عن هذا الصحابي الجليل لما غاب عن مجلسه صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر، كنت أرفع صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبط عملي وأنا من أهل النار. فهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فظن أن الآية منطبقة عليه لأنه كان جهوري الصوت رضي الله عنه وأرضاه. فرجع الصحابي الجليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. هذا النموذج لتفقد أحوال الناس والسؤال عن الناس. هل يشعر سيدنا ثابت ابن قيس بالغربة في مجتمع كهذا؟ أبدا، ولكن يشعر بمن يسأل عنه، ويشعر بالأخوة الإيمانية من الصحابي الجليل الذي ذهب يسأل عنه ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
1: وهي فكرة التأخذ من البداية دكتور، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر أو يعني وجه بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حتى لا يشعر المهاجر بالغربة في مجتمع جديد نزل إليه ولا يعرف فيه أحدا، فيعني الفكرة من البداية، وأكدها النبي عليه الصلاة والسلام بالكثير من المبادئ مثل السؤال عمن غاب وبالتزاور ويعني بالتفقد لأحوال الناس حتى لا يشعر الإنسان أنه غريب وهو بين الناس، كما نرى في الواقع الآن يا دكتور، يعني الأرملة التي لا يعلم أحد بحالها، مطلقة، كبير السن الذي لا يعلم بحاله أحد وقد يعني يموت ويظل في بيت عدة أيام لا يعلم به أحد، كل ذلك لأن الناس تعيش منغلقة على نفسها، يعيشون في غربة وهم يعني وسط ضجيج المدينة وسط ضجيج المجتمع.
2: نعم، بارك الله فيكم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أمورا تزيل هذا الشعور بالغربة في المجتمع الواحد، ولذلك رغبنا مثلا في التزاور.
1: نعم.
2: ومع مراعاة آداب الزيارة التي علمنا إياها الإسلام رغبنا في الهدية، تحابوا.
1: نعم.
2: رغبنا في إفشاء السلام عندما قال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم تحابوا. رغبنا كذلك في التبسم في وجه الناس، يعني لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، التبسم في وجه الناس يزيل هذا الشعور بالغربة ويعطي معنى الطمأنينة، إلقاء السلام على الإنسان يعني يزيل كذلك هذا المعنى ويشعره بأنه بين إخوانه من المؤمنين المتحابين
1: حتى وإن لم يكن يعرفهم.
2: نعم، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فخير الناس من أطعم الطعام وقرأ السلام على من عرف ومن لم يعرف، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أمرنا بالتعزية في المصاب والتهنئة عند الأفراح وعند المناسبات السعيدة، المصافحة عندما يلتقي المسلمان يتصافحان تتساقط ذنوبهما ما دامت أكفهما بعضها في بعض لم تفترق. أمور كثيرة حثنا عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزيد الأخوة، وحتى لا تنفصم عروة الإيمان أو عرى الإيمان وعرى المحبة بين المسلمين. إذا حافظ المسلمون في مجتمعنا في داخل الأسرة الواحدة على هذا تماسكت الأسرة، إذا حافظ المسلمون على ذلك في مجتمعهم بين الأسر تكون مجتمع متماسك، مجتمع متآلف، مجتمع تعلم من درس الأخوة أو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ذلك الحدث العظيم الذي علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو درس عظيم من دروس هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: شكرا للدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، وشكرا للزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والشكر موصول للسادة المستمعين على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سورة فصلت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم فيها دار الخلد

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة فصلت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إخوة الإسلام والإيمان إلى هذا الابتهال يقدمه المبتهل الشيخ شريف خليفة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 13 بعد 100 من سورة هود حتى الآية 57 من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك

عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.

ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.

رتل علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورتي هود ويوسف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الجولة الإخبارية الجديدة حول العالم الإسلامي. حررت هذه الجولة الزميلة أمل سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالتهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى 13 لثورة 30 من يونيو، داعيا المولى تعالى أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يوفق قادتها إلى مواصلة مسيرة التنمية والاستقرار في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات متعاقبة. ودعا الأزهر الشريف أبناء الوطن إلى مواصلة التكاتف والتعاون وترسيخ قيم التلاحم الوطني ومضاعفة الجهود والإخلاص في العمل والمثابرة في العطاء لتحقيق ما تصبو إليه مصرنا العزيزة من نهضة وتقدم وازدهار بما يعزز مكانتها ويرسخ ريادتها بين الأمم. حذر فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من مخاطر الاستخدام غير المنضبط لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن التطور العلمي إذا لم تحكمه منظومة أخلاقية واضحة فقد يؤدي إلى تراجع كرامة الإنسان وتآكل القيم الإنسانية. جاء ذلك خلال استقبال فضيلته لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق لها بمقر مشيخة الأزهر. وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي بدأ ينعكس سلبا على التفكير والإبداع، وقد يتحول إلى وسيلة لترسيخ بعض السلوكيات السلبية والتحايل على القيم وسرقة جهود الآخرين، محذرا من أن الاستخدام المتسارع لهذه التكنولوجيا بلا ضوابط أخلاقية قد يؤدي إلى إضعاف الإنسان بدلا من الارتقاء به. وشدد فضيلته على ثقته بأن الله تعالى لن يترك العالم للعبث بالقيم الدينية والأخلاقية، مؤكدا أهمية التعاون الدولي لوضع إطار أخلاقي يضمن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية. أكد فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية أن القيم الدينية والأخلاقية هي عبارة عن مجموعة من الفضائل والآداب التي تضمنتها الشرائع السماوية، ودعا إليها الرسل والأنبياء بهدف بناء إنسان سوي ومجتمع ملتزم. وأوضح أن تكوين شخصية الإنسان يرتكز على منظومة متكاملة تشمل القيم الشخصية والاجتماعية والدينية وغيرها. وأضاف مفتي الجمهورية خلال كلمته بالندوة التي نظمتها أكاديمية الشرطة تحت عنوان تعزيز الهوية الوطنية في ضوء التقنيات الحديثة ومقتضيات الأمن القومي، أضاف أن الهوية الوطنية تمثل مجموعة من الخصائص والمميزات اللغوية والدينية والتاريخية والثقافية التي تطبع شخصية الفرد والمجتمع والأمة وتمنحها التميز والخصوصية عن باقي الأمم. وحذر فضيلة المفتي من خطورة العديد من الوسائل الحديثة والتكنولوجية التي تعمل على مسخ الهوية الوطنية وتشويهها، مجددا التأكيد على أن ديننا لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الهوية الوطنية، بل يعززها ويدعم الاستقرار المجتمعي. تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات برنامج المساجد المحورية من خلال لقاءات علمية وتوعوية وتثقيفية تتناول عددا من القضايا الدينية والمجتمعية والتربوية المهمة التي تسهم في بناء الوعي الرشيد وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع. ناقشت الفعاليات مكانة مصر في ميزان الوحي والتاريخ، وأكد المشاركون في الفعاليات أن استحضار مكانة مصر في ضوء الوحي والتاريخ يعزز الانتماء الوطني ويعمق الوعي بقيمة هذا الوطن ويدفع إلى المحافظة على مكتسباته واستلهام الدروس والعبر من تاريخه في مواصلة مسيرة البناء والتنمية،
بما يرسخ قيم الولاء والانتماء ويعزز المسؤولية الوطنية تجاه الوطن ومقدراته. يعقد اليوم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع قطاع مدن البحوث الإسلامية الصالون الثقافي الشهري حول كتاب إبراء الذمة بتحقيق القول حول افتراق الأمة للشيخ المحدث محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني. يستضيف الصالون فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وفضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الأسبق، ويدير اللقاء دكتور حسن خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بالمجمع. يتناول الصالون الثقافي هذا الكتاب الذي حرر الروايات الواردة في افتراق الأمة وبين صحيحها من سقيمها، كما يناقش المنهج الذي اتبعه المؤلف الذي جمع بين علوم الحديث رواية ودراية وفقها وفهما. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نوافيكم بجولة إخبارية حول العالم الإسلامي. تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة القليوبية للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والطالبات. وخلال متابعته الميدانية للجان الامتحانات أكد الدكتور الشرقاوي على رؤساء اللجان والمشرفين بضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة للعمل الامتحاني وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب لضمان سير الامتحانات بأعلى درجات الشفافية والانضباط.

0: إيمانية تقام في 15 من شهر المحرم من كل عام، ويعد غسل الكعبة المشرفة من المراسم التي ارتبطت بتاريخ البيت العتيق عبر قرون طويلة، وظلت حاضرة بوصفها مظهرا من مظاهر التعظيم والإجلال للكعبة المشرفة لدى المسلمين، التي تعد قبلة لهم ومهوى لأفئدتهم يفدون إليها من مختلف أنحاء العالم. كرم اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي المشاركين في مبادرة صناع الخبر التي أطلقها الاتحاد بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك بتقديم شهادات تقدير للمشاركين لجهودهم المهنية وإسهاماتهم في نقل الحقيقة وتوثيق الأحداث. تهدف المبادرة إلى توثيق جهود الكوادر الإعلامية وتسليط الضوء على دورهم في تقديم محتوى إعلامي مهني يعكس الواقع بمصداقية واحترافية، ويؤكد أهمية الرسالة الإعلامية في خدمة المجتمعات. شهدت المبادرة مشاركة 12 تقريرا صحفيا من عدد من الدول الأعضاء جرى نشرها عبر المنصات الإعلامية التابعة للاتحاد، وشارك في المبادرة إعلاميون من فلسطين والسعودية وماليزيا وسوريا واليمن وموريتانيا وعمان وتشاد والسنغال. الخبر الأخير في هذه الجولة: يواصل متحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي بمدينة مكة المكرمة إثراء التجربة الثقافية والمعرفية لزواره من خلال عرض مجموعة من النوادر القرآنية التي توثق مسيرة العناية بكتاب الله تعالى عبر العصور، ويبرز من بينها مصحف شريف يعد من أقدم المصاحف المطبوعة في مدينة قازان، طبع في عام 1324 من الهجرة في شاهد تاريخي يجسد تطور طباعة المصحف الشريف واهتمام المسلمين بخدمته ونشره. ويتميز المصحف المعروض باحتوائه على شروح وتعليقات علمية مدونة على الهوامش، بما يعكس جانبا من جهود العلماء في تفسير آيات القرآن الكريم وبيان معانيها، إلى جانب إبراز القيمة العلمية للمصاحف المطبوعة التي أسهمت في نشر علوم القرآن وتيسير الاستفادة منها لدى طلاب العلم والباحثين. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي، قرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفي الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بكم دكتور علاء.
1: موضوع هذه الحلقة الإلحاد وإلغاء العقل. لماذا يعتبر الهروب من الإيمان هروبا من منطق العقل نفسه؟ وكيف يحاكم المؤمن دعاوى الإلحاد بمنطق العقل لا بمجرد العاطفة؟
2: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. التيارات الإلحادية التي تنتشر في عموم الكرة الأرضية هنا وهناك تزعم أنها تلحد لأن الدين ينقض العقل. عندما تسأل الملحد لماذا تلحد، أو لماذا تشك في وجود الله عز وجل، أو لماذا تنكر وجود الله عز وجل، يقول لك لأن هذا الأمر يتناقض مع العقل، في حين أنه لكي تلحد عليك أن تلغي عقلك. لكي تخرج من بوتقة الإيمان إلى بوتقة هذا الضلال يجب أن تلغي معطيات العقل.
1: يعني هذا تناقض يعني.
2: بالضبط. لماذا؟ لأنك إذا أعملت عقلك في هذا الكون وفي هذا الوجود وفي حالة النظام وفي حالة التوازن وفي حالة التكامل وفي حالة الهارموني الموجود في هذا الوجود، لا تستطيع إلا أن تقول إن وراء هذا النظام منظم ووراء هذا الخلق خالق. فعندما يلحد بعضهم هو إذن يعطل عقله ويسير خلف هواه. ومشكلة

0: الذين يدعون أن الدين ضد العقل أو أن الإلحاد ينسجم مع العقل أنهم حتى وقع في هذا الخطأ علماء كبار ظنوا أن اكتشافهم للقوانين العلمية يؤكد لهم أنه ليس هناك إله، فهو عرف القانون الذي تتحرك بموجبه الموجودات، ظن أنه عرف سر الكون بهذا الشكل، بالتالي لغى فكرة أن هناك إله. وهنا نحن نسأل كمؤمنين، إذا كنت قد أدركت القانون الذي يتحرك هذا العالم أو هذا الوجود بموجبه أو وفق حركة هذا القانون، نسأل الملحد من الذي وضع هذا القانون في هذا الوجود؟ أنت عرفت القانون فقط، لكن معرفتك بالقانون لا تعني أنك أدركت أنه لا يوجد وضع لهذا القانون. عندما تقول أن القانون ليس هناك من قننه، نقول لك أنك ضد العقل. لماذا؟ لأن الطبيعة لا تقنن نفسها، والماديات لا تضع قوانين مضبوطة ومراعاة وفي حالة انتظام. الطبيعة مادة والمادة صماء لا تستطيع أن تضع قانون. فإذا كان العلم الحديث يعمل على اكتشاف القوانين في الجزئيات، فإننا نقول له أهلا وسهلا، وهذا هو المطلوب الذي يثبت لنا حقيقة القضية الإيمانية، أن نسأل من وضع هذا القانون في هذا الكون. بالتالي يقتضي العقل أن نؤمن بوجود إله لهذا الكون وبوجود منظم لهذا النظام. لو نظرت في الكواكب السيارة في الوجود، لو نظرت إلى حركة الذرة، لو نظرت إلى جسم الإنسان وحالة الإعجاز الكامنة فيه، من نسق كل هذا التنسيق الهائل والرائع إلا الله عز وجل؟ الذين يذهبون إلى أننا عرفنا بالتالي أنكرنا على خطأ، لأنهم يوقفون حركة العقل عند إدراكه للماديات فقط، بينما العقل له أن يستنتج ما فوق الماديات من معرفته بالماديات.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي يكتب علينا آيات بينات مما تيسر من سورة القلم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى آيات بينات مما تيسر من سورة القلم، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد في حلية الأولياء: تقدم شابان لسعيد بن المسيب سيد التابعين، كل منهما يرغب في الزواج بابنته، وكان الشاب الأول من أسرة غنية لها مكانتها في المجتمع، وكان الشاب الثاني طالب علم في حلقة سعيد بن المسيب، فاختار لابنته طالب العلم، فسأله: ما معك من مال؟ قال الطالب: دراهم قليلة. فقبلها منه وزوجه بابنته.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، هذه باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل مما تيسر من سورة الأحزاب. قبلها نستمع إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الشيخ عطية صقر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يأمر الله نبيه أن يخير زوجاته بين البقاء معه على حاله الرقيقة التي اختارها ليكون أسوة لغيره، وبين فراقهن مع الاحتفاظ لهن بكل الحقوق، وذلك حين طلبن منه ما لا يطيق من المتع التي يتمتع بها غيرهن، وبخاصة بعد كثرة الفيء والغنائم، فاخترنا البقاء معه إيثارا لشرف الانتساب إليه. وفي هذا المقام تبين الآيات أن صلة زوجاته به لها تبعات جسام، منها مضاعفة العقوبة على المعصية ومضاعفة الثواب على الطاعة، ومنها وجوب تعاليهن عما يقع من كثير من النساء، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومما يساعدهن على الحفاظ على الشرف الحجاب الكامل بالاستقرار في البيوت وعدم الخروج لغير حاجة، فذلك يساعد على القناعة باليسير من متع الدنيا وعدم التطلع إلى أنواع الزينة التي كان يحرص عليها نساء الجاهلية المترفات. وبدلا من الحرص على متع الحياة والرغبات المادية، أمرهن الله بزينة الروح ومتعها الخالدة، وذلك بالإقبال على الطاعة من الصلاة والزكاة وسائر ما أمر الله به، وإن كان في ذلك بعض المشقة وهو شأن كل تكليف تهذب به النفس، فإنه كما قال سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الانشغال بالتفقه في الدين المأخوذ من كتاب الله ورسوله خير لكل إنسان يريد سعادة الدنيا والآخرة، يستوي في ذلك كل المؤمنين من رجال ونساء. فعندما سألت صحابية رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ نزل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه هي المساواة في الكمال الأدبي لمن يريد من المنادين بها في هذه الأيام. تعود الآيات إلى الحديث عن الأسرة النبوية بقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش بنت عمته، الذي كان بعد إجراءات أمره الله بها ليبطل حكم التبني الذي كان شائعا عند العرب. فقد أمرها الرسول أن تتزوج من زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه، فلم ترضى لعدم التكافؤ بينهما، فأنزل الله قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولما امتثلت شكى زيد سوء معاملتها له، فأمره الرسول بالصبر وعدم طلاقها، وفي النهاية طلقها. ثم أرسله الرسول إليها ليخطبها إليه، فتم الزواج بأمر من الله سبحانه. وكان الرسول يخشى أن يعيبه الكفار بأنه تزوج مطلقة ابنه، قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. فكل هذه الإجراءات بأمر من الله سبحانه يقضي على كل ما يفترى على الرسول في هذا المقام وغيره، وعلى كل الذين يبلغون الرسالات ألا يخشوا إلا الله. بيّن الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد ولكنه الرسول الخاتم، والواجب على المسلمين أن يصدقوا كل ما جاء به ويكثروا من ذكر الله حتى لا يتورطوا في سوء، مؤكدا لهم أنه بذلك يرحمهم وأن الملائكة تستغفر لهم، ومبينا للرسول مهمته ومنزلته، وعليه أن يتابع التبليغ وهو شاهد عليهم وعلى غيرهم من الرسل وأقوامهم، وهو داع إلى الله بإذنه وسراج يضيء للناس طريق الحق، وعليه أن يستمر في ذلك، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

And

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأحزاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في 5:05 تستمعون إلى الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومعه من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وسام البحيري. وفي 8:05 وعقب أذان المغرب ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من مسجد الإمام الليث بن سعد بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، لننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو. في هذا اللقاء تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكلمة يلقيها فضيلة الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وابتهالات للمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. ينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الوهاب، ومعه من التخطيط الديني علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي، يا مالك الملك، يا مدبر الأمر، أنت العزيز الحكيم وأنت الغفور الرحيم. إن عاقبت فبعدلك، وإن عفوت فبفضلك ومنك وكرمك. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عقابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد الصمد الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير.

0: رازق الجندالي هذا الابتهال. 4:34 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يؤذن بصلاة العصر.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة المغرب في تمام الثامنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا سورة القيامة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وخسف القمر وجاء

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت سورة القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل ورد أن مصر تنجو في وقت الفتن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، مصر هذه محروسة وعامرة ومحفوظة ومصونة بأمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال عنها في كتابه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثانيا، ورد في السنة النبوية عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه وهو صحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة أسلم الناس فيها، أو قال خير الناس فيها، الجند الغربي. قال عمرو بن الحمق الراوي هذا رضي الله عنه: فلذلك قدمت عليكم مصر. والمقصود بالجند الغربي هنا هو أهل مصر الذين هم غرب الجزيرة العربية في وقتها. وهذا الحديث رواه البزار في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، والحاكم في المستدرك، وقال عنه الإمام الذهبي صحيح. إذن أي فتنة تكون في هذه المنطقة فإن الأمة المصرية عموما وعلى رأسها الجيش المصري في مأمن من هذه الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن هذه الأمة: إنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة. والله أعلم. آمن إليك تضرعي
0: ورجائي. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الناس وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحماً

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 59 بعد 200 من سورة البقرة، وفي هذه الآية الكريمة قصة تدل على قدرة المولى عز وجل وعلى حقيقة البعث والنشور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فللقصة في القرآن الكريم مكانها، والقصة في القرآن الكريم من أهدافها أنها تسوق الأدلة الواضحة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، كما تسوق أيضا الأدلة الواضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن ربه. وفي هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، في هذه الآية قصة تدل أبلغ الدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وعلى أن يوم القيامة حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقوله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قالوا: والذي مر على هذه القرية، قيل هو عزير ابن شرحية، وقيل حزقيال ابن بوزي، وقيل غير ذلك. والقرية قيل المراد بها بيت المقدس، وكان قد خربها بختنصر البابلي. والقرآن الكريم لا يهتم بتحديد الأشخاص ولا بتحديد الأماكن، لأنه يقصد العبرة ويقصد بيان الحال لكي يعتبر الناس بتقلبات الأيام. ومعنى وهي خاوية على عروشها أن جدرانها كانت ساقطة على سقوفها، أي أن الخراب قد عمها، وأن الدمار قد نزل بها، فأصبحت خالية من أهلها وفارغة ممن كان يعمرها. والعروش جمع عرش، وهو سقف البيت. وقوله تعالى: قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، حكاية لما قاله ذلك الذي مر على تلك القرية ورأى فيها ما رأى من مظاهر الخراب والدمار. والمعنى: أرأيت أيها الإنسان أو أيها العاقل حالة غريبة مثل الذي مر على قرية وهي ساقطة حيطانها على سقوفها وفارغة ممن كان يسكنها؟ فهاله أمرها وراعه شأنها، وقال على سبيل التعجب: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ بأن يعيد إليها العمران بعد الخراب، وبأن يجعلها عامرة بسكانها الذين خلت منهم. وقوله هذا إنما هو تساؤل عن كيفية الإعادة لا عن أصل الإعادة، لأنه كان مؤمنا بالبعث والنشور، إلا أنه لما رأى حال القرية على تلك الصورة من الخراب تعجب من قدرة الله على إحيائها، وتشوق إلى عمارتها، واعترف بالعجز عن معرفة طريق الإحياء. فماذا كانت نتيجة هذا التساؤل؟ كانت نتيجته كما حكاه القرآن: فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. أي بعد أن قال هذا الذي مر على تلك القرية الخاوية على عروشها ما قال، ألبثه الله تعالى في الموت 100 عام ثم بعثه، أي ثم أحياه ببعث روحه إلى بدنه. قال: كم لبثت؟ أي كم مدة من الزمان لبثتها وأنت على هذه الحال؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. وقال سبحانه: فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ولم يقل ثم أحياه، للدلالة على أنه عاد كهيئته يوم مات، عاقلا فاهما مستعدا للنظر وللاستدلال، وكان ذلك بعد عمارة القرية، وأيضا للإشعار بسرعته وسهولة تأتيه على الباري عز وجل. وفي هذه الجملة الكريمة بيان للناس بأن الموت يشبه النوم، وأن البعث يشبه اليقظة بعده، وأنه لا شيء محال على الله تعالى، فهو القائل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وفي الحديث الصحيح: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقوله تعالى: قال بل لبثت 100 عام، معطوف على مقدر، أي ليس الأمر كما قلت أنك لبثت يوما أو بعض يوم، بل إنك لبثت 100 عام. ثم أرشده سبحانه إلى التأمل في أمور فيها أبلغ دلالة على قدرة الله وعلى صحة البعث، فقال سبحانه: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. والمعنى: قال الله تعالى لهذا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها: إنك لم تلبث يوما أو بعض يوم كما تظن، بل لبثت 100 عام. فإن كنت في شك من ذلك فانظر إلى طعامك وشرابك لتشاهد أمرا آخر من دلائل قدرتنا، فإن هذا الطعام والشراب كما ترى لم يتغير بمرور السنين وكر الأعوام، بل بقي على حالته. وانظر إلى حمارك كيف بليت عظامه وتفرقت أوصاله، مما يشهد بأنه قد مرت عليه السنوات الطويلة. وقوله عز وجل: ولنجعلك آية للناس، أي وقد فعلنا ما فعلنا لترى ولتشاهد بنفسك مظاهر قدرة الله عز وجل، ولنجعلك آية ومعجزة ودليلا على صحة البعث وعلى أن يوم القيامة حق. وقوله عز وجل: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أي انظر وتأمل في هذه العظام كيف نركب بعضها في بعض بعد أن نوجدها. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي فلما تبين لهذا الإنسان الذي مر على تلك القرية وهي خاوية على عروشها، فلما تبين له ذلك بالأدلة الناصعة وبالمشاهدة الحسية، قال أعتقد أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من خلال الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة والقانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وفريق عمل اليوم حامد صابر من أسرة الإعداد، ومحمود الطناني من الهندسة الإذاعية، وأحمد عثمان من الصفحة الرسمية على إذاعة قرآن الكريم، ومعكم وسام البحيري. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الله نتوكل.
2: رب هبنا رضاك، رب هبنا رضاك، وانظر إلينا

0: فضيلة الأستاذ دكتور محمد نجيب عوضين، كل عام وأنتم بخير، وأهلا بك عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.
1: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله.
0: يعني كما اعتدنا من خلال هذه الفترة أن نطرح بعضا من الظواهر المجتمعية في البداية ونتوقف عندها، وما هي نظرة الإسلام لها. وأول هذه الظواهر هو الظاهرة المنتشرة ما بين الشباب، استخدام الموتوسيكلات بأنواعها في الاستعراضات المختلفة في نهر الطريق. كيف كانت نظرة الإسلام لذلك الأمر؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المبادئ العامة في التربية في الإسلام مبادئ تقي المسلم وتصونه عن أن يضر أو يؤذي الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث جامع يعد قاعدة من قواعد التشريع الإسلامي، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وتفرع عنها قواعد كثيرة جدا، منها الضرر يزال، وقبل حضرتك. فاللي حصل النهاردة ان المجتمع بدأت تظهر فيه ظواهر كثيرة تؤدي الى مخالفة هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم، وامور كثيرة منها بعض الشباب بيجيبوا مسدسات طلقات صوت، والساعة واحدة او اتنين بالليل يطلع في بلكونة بيته ويضرب له 5-6 طلقات، يزعج بها المرضى ويوقظ النائمين ويزعج ويشوش على الطلاب اللي بيذاكروا عندهم امتحانات. كذلك فكرة الموتوسيكلات ديت برضو الرعونة الموجودة في البلد، ودي الحقيقة كلنا يجب أن نقف أمام هذه الظاهرة. فإحنا يكاد يكون لدينا يعني نوع من اللامبالاة شوية في التحكم في مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى الكثير. أولا تضر بصاحب التصرف نفسه، فربما يعني لم يتحكم في هذه الآلة
0: فينقلب
1: وتزهق روحه ويزهق روح آخرين. كذلك أيضا ربما يعني أضر بعجوز لا يستطيع الحركة سريعا لتفادي ما يفعل، فيؤذي الآخرين. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بألا نؤدي بأنفسنا إلى التهلكة، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالمفروض المؤسسات يعني تنظر إلى هذا الأمر بنظرة جدية شوية. كثير من يعني قائدي مثل هذه الآلات اللي طبعا بتتيسر بسهولة نتيجة ضغط بعض الأمهات على الآباء لشرائها لأبنائهم، أو تقولوا إحنا مش قادرين نجيب له عربية، طب ما نجيب له موتوسيكل، والراجل يستقترض ويدفع تقسيط وكذا وكذا. فدي مسألة برضو يجب النظر إليها من الوالدين. الأمر الثاني سهولة استعمال مثل هذه الآلة ونظرة المسؤولين عنها كرجال المرور. يعني كان في البلاد الخارجية لابد من القبعة، لابد من القفاز، الموتوسيكل له نمرة بحيث لو أخطأ نقدر نجيب صاحبها، السرعة، مسائل يعني عملية استخدام الشيكومان اللي هو بتاع العادم ده، بيحطوا له مواد عمدا في البنزينة تؤدي إلى ترقعات كده هائلة، وإلى ثاني أكسيد الكربون المركز اللي يسكم الأنوف ويضر بالأكباد والكلى وغير ذلك. كل هذه الأمور، المجتمع، الوالدين، المؤسسات المختلفة، التوجيه في التربية والتعليم، في أجهزة الدينية، في الخطب المنبرية ونحوها، كل هذه المسائل لابد أن تكون هناك قيود وعقوبات لمن يخالف هذه الأمور.
0: دكتور محمد، يعني هو إيه اللي جرى للشباب اللي خلاه يفعل كده؟
1: أيوة كويس جدا. هو ما قلت لحضرتك في حلقات سابقة أن الوازع ده أمر مهم جدا، ومما وهو قاعدة مشتركة بين الديانات السماوية كلها. يعني لا أستطيع أن أقول أن الدين الإسلامي وحده هو الذي يدعونا إلى المحافظة على الوازع بين العبد وربه، فكل الديانات السماوية كذلك. يجب أن يعلم الإنسان أن هناك مراقبا له في كل تصرفاته، وهذا لا يتم تقويته لا تتم تقويته إلا بالإيمان الصحيح. دي ما فيش فيها بقى حاجة تانية، لا أنا بصلي بخاف ربنا، يبقى أعرف أن كل تصرف ليه خارج الصلاة برضو ربنا مراقبني فيه، واخد بالك؟
0: حتى لو وضعنا يعني آلاف القوانين، طالما الوازع الديني مش موجود يبقى
1: بالضبط. فحتى احنا معانا القاعدة الجميلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكل هذه التصرفات خلت منها القاعدة الإيمانية أولا، ثم تأتي القاعدة الرقابية من المسؤولين، المؤسسات، القوانين، التوجيهات في البرامج الإعلامية وغير ذلك من الأمور. تبدأ القاعدة اللي شنمها كل واحد النهاردة. أنا بعد المجتمع، وأحيانا بعض المظاهر كمان مش الشباب وبس، والله يا أستاذ وسام أنا بحزن جدا لما ألاقي أسرة كاملة محملة على موتوسيكل واحد، الزوج في الأمام، وحشر بينه وبين زوجته خلفه طفلة صغيرة، فهما الاثنين كتمينها بأجسادهم وهي تحمل على يديها رضيع. أدي أربع أفراد عائلة كاملة على موتوسيكل. طبعا ربما الظروف الاقتصادية بتقول والله ما هو الراجل ده لو ركب تاكسي هيجيب منين 100 جنيه أو لو عنده عربية حتى قديمة هيجيب لها بنزين منين، فهو جاب ده بالقسط ويبقى وسيلة تنقل. حتى بتلاقي أحيانا وهي راكبة وراه فتح الشنطة وطلع سندوتشات وتزغط العيال وهي يعني منظر اجتماعي محتاج دراسة. فين علماء الاجتماع وفين علماء النفس ينظروا في تحليل مثل هذه الأمور وكيفية علاجها؟
0: يعني دكتور، يعني حتى لا نستغرق هذا الموضوع، يعني ماذا عن الوزارات المختلفة في توفير ساحات لهؤلاء الشباب لتفريغ طاقاتهم؟
1: نعم
0: مثلا
1: نعم، والدول المتقدمة فيها ذلك. انت تروح حتى لما تشوف الافلام بتاعه والحاجات ديت تلاقي شارع طويل رصيف كامل كله مصطف بالموتوسيكلات، هو بيركب ويقفل الموتوسيكل بتاعه وبيدفع للراجل ده وهو راجع مثلا كام سنت ولا حاجه. ده نوع من الاهتمام بالمواطن والاله بتاعته وازاي يمشي بيها والسرعات والخوذه، والولد نازل بيحط الخوذه بتاعته على عمود معين. دي تربيه وتعويد على السلوك. احنا ما بنعودش اولادنا على هذا السلوك وبالتالي بنيجي في الاخر نلقي باللوم كله عليهم.
0: هناك ايضا من ضمن الظواهر المجتمعيه وللاسف اصبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي هو سبيل للتنفيس عن ذلك الامر، وهو فكره التنكيل بالابناء وخاصه الاطفال عن طريق التعذيب والكي وخلاف ذلك من قبل الزوج او الزوجه مكايده في الطرف الاخر نتيجه لخلافات على الطلاق او خلاف ذلك.
1: يعني من أسوأ الامور التي يمكن ان نصل اليها. ده احيانا انت يعني تتعجب ان مثلا قطه حواليها اولادها الصغيرين، فتيجي قطه غريبه تهبش واحد من الصغار دول. انظر الى هذه المعركه القائمه، الست دي غارت على اولاد الصغيرين دول بانيابها وبسنانها وبخرابيش عشان تحميهم. فكيف اتصور ان ام ولادها في حضانتها بعيدا عن ابيهم، فعلشان توصل له الرساله شوف بقى انا خدت حكم بالحضانه وانا قويه وانا شوف كمان بعمل فيهم ايه. طب هم ولادك منقطع منك، ده انت الاولى بالرعايه ليهم، انت الاولى بالرحمه. العيل فيهم بتغطيه بالليل، بتدوريه اذا كان جعان مش جعان، ام متالم تجيب له حاجه لمغص بطن وكده تضربيه. والعكس برضه بالنسبه للزوج، انه واخد الولد يقوم يقرصه ويعزيه عشان لما يروح شوف بابا عمل فيه ايه. هل يعني وصل بنا درجه الضعف الايماني والعقدي والاخلاقي الى ان احنا نجعل اولادنا وسائط للتنكيل بالطرف الاخر؟
0: طبعا هم اللي في النص طبعا
1: برضه نرجع في الاخر وفين رقابه ربنا؟
0: هناك العديد من الأسئلة احنا قسمناها مع حضرتك لعلاقات أسرية وميراث وصلاة وخلاف ذلك. نبدأ بالعلاقات الأسرية تتمة للمشهد الذي ذكرناه الآن هو التنكيل بالأبناء. هناك سؤال من مستمعة تقول هناك زوجان يتشاجران، هل يحق للأبناء التدخل في هذه الأمور بتطاول على أحدهما؟ وهل يحق للزوج، وهذا سؤال آخر، الحلف على زوجته بعدم زيارة الأهل؟
1: كويس. بالنسبة للشق الأول، هو طبعا الإسلام ينهى عن أن الأولاد الصغيرين يتربوا في وسط مناخ غير صالح ومنه أوقات الشجار بين الزوج والزوجة. طبعا لا تخلو أسرة من حدوث خلافات ومشاجرات واختلاف في الرأي، فده أمر يعني ما هوش يعني إيه نقدر نقضي عليه تماما. وإن كان الأخلاق والتسامح والتنازل والتراجع للخلف أمام كل طرف يؤدي إلى ذوبان مثل هذه المشكلة، لكن قولا واحدا الأولاد ما يعدوش. لأن إزاي ولد هيحترم أبوه لما أمه قدامه بتقول له لفظ مهين والعكس صحيح؟ دي مسألة مسلمة. لكن في استثناء وحيد، ماذا لو إن الأب والأم أولادهم كبار يعني تجاوزوا سن الرشد، ف بيجي الولد يزور ابوه وامه فبيلاقي امه عاطيه ظهرها لابوه، ولما تيجي عايز تدي لابوه حاجه تقول له خد ادي لابوه كذا وما تدروش هي. فالولد بيسال انتوا ليه زعلانين من بعض؟ فقد يكون ربنا قاتل هذا الابن الحكمه والموعظه. لا لا لا يا
0: غريب،
1: لا يا ماما انت غلطت في الوضع ده، ما معقوله تقولي لابويا قدام اختك انت مهمل؟ ينفع؟ طب هتحترمه ازاي بعد كده؟ ما هي اخرى هتقول له انت مهمل. لا يا ماما ما تقوليش كده قدام حد غريب، عايز تكلميه كلميه بلفظ كويس لان ده ابونا وقيم بتاعنا كذا كذا كذا. ففي حاله الاولاد الكبار ذوي الحكمه والذين بلغوا سن الرشد ما نقولش الشجار قدامهم، لا، نجعلهم وسيلة للتصالح بين الزوجين. أما الصغار فقولا واحدا يمتنع تماما أن يحضروا الأبناء، ودي من أكبر المصائب التي تؤدي إلى الشيزوفرينيا وانعدام الثقة في النفس والضعف الأخلاقي وضعف الولد في الكبر لما يكبر، هو حضوره للمشاحنات،
0: وبيطلع مذبذب، لا عارف ينتمي للأب ولا الأم، وبخايف من ده
1: بيحبوهم وخايف من ده وخايف من ده. فأنتوا بكده بتمرضوا أولادكم.
0: هل يحق للزوج الحلف على زوجته بعدم زيارة أهلها؟
1: لا لا لا، من ضمن حقوق الزوجة على زوجها والقوية جدا هو تنظيم علاقتها بأسرتها.
0: طب لكن ممكن إفرض حرف عليها بالطلاق مثلا؟
1: لا، ما أنا جاي لحضرتك. إذا كان هو القصد إن في حاجة هناك
0: ضرر
1: بتسيء إلى العلاقة بتاعته وزوجته، يعني أمه من أم زوجته من النوع اللي يحب التفاصيل، وده موجود في المجتمع.
0: تمام.
1: وإن كان يعني الحمد لله الناس اتطوروا فكرهم أقوى، لأن الحما النهاردة بتحب جوز بنتها إذا كان صالح أكتر من ابنها. لكن عمل إيه؟ كذا كذا كذا، وقال لأمه كذا، وجاب لأخته خاتم، وعمل لكذا تورتة لخالته، فالست تقعد تشحم فيها، ترجع البيت تقيم ثورة. فالراجل هنا يقول لك والله ابعد ده عن ده، يرتاح ده من ده.
0: او ممكن تشوف مثلا اهلها في ظروف وضع احسن.
1: بالظبط، ايوه، واحده من اخواتها ظروفها الماديه اكتر، طب انت جبت ليا، طب خد جاب كذا. فاحيانا ينظم الزيارات، يقول لها مثلا روحي زوري اهلك ده من نهايه الاسبوع، ويا ريت انا في اليوم ده اجازه عشان اجي معاكي برضه ازورهم واطمن عليهم. فتنظيمه للمساله دي ما فيش فيها حرمه، انما نقول لها ما تروحي لهمش خالص، ده ممنوع شرعا، لأن من حقوق الوالدين على بنتهم حتى بعد الزواج زيارتهم ورعايتهم. بل بلغ الأمر إلى أنها ممكن تستأذن زوجها في أنها تديلهم هدية، تعاونهم بمعونة مالية بعلمه، فإنما منعهم تماما ده أمر يعني غير مشروع.
0: هناك سؤال آخر من مستمع بتقولين أن الزوج بيعطي زوجته مبلغ من المال شهريا اللي هو الراتب الشهري، لكنه يأخذ منه دون أن تعرف الزوجة، لأنه يرى المال كثيرا، فهل هذا حرام عليه؟
1: والله أنا شخصيا يعني بوجه النقد كله للزوج. يعني أنت راجل برضاك الكامل
0: قلت لها مثلا خدي 5000 جنيه،
1: فرضت عليك أنك تدي لها في الشهر 5000 جنيه فأنت وافقت، وأنت شايف أن مصاريف البيت ما تزيدش عن 3. فأنت نظرا لعدم جرأتك وشجاعتك وقدرتك على الإقناع لزوجتك سلمت، فعايز بعد كده تتراجع، خايف تقول لها لا تزعل منك أو تسيء إليك أو تجبرك على إنك تديلها، ده ضعف في شخصيتك. أين رجولتك؟ أين قوامتك؟ فأنت تقول لها يا فلانة أنا بديك 5، بس أنا شايف إن البيت ما عادش بيصرف كتير، فاللي بتوفر ده ما احنا ندخله في أمر تاني مهم للأولاد، نرفع عليهم، نجيب لهم حاجات كذا كذا، فأنا مش هديك ابتداء من الشهر الجاي إلا 3. هي دي الشجاعة والجرأة. انما ان انا ازرق من وراها اللي انا بديهولها، ده ضعف شخصيه مهين، وعليه ينبغي عليه ان يراجع نفسه في هذا الامر.
0: هناك رجل يساعد ابنه الذي يمر بظروف ماديه وعلى علم من ابنه الاخر اللي هو ميسور الحال، لكنه لم يستاذن ابنه ولم يخبره عن ذلك الامر، هل الاب اثم في ذلك الامر؟ عنده ابنين، واحد فقير والتاني غني.
1: نعم.
0: الفقير بيساعده والابن التاني عارف الموضوع ده، بس يعني ابوه ما قالوش ان انا فعلا بساعده.
1: يعني ان الاب هنا بيساعد الولد الفقير.
0: نعم.
1: دون ان يخطر الابن التاني. والله المساعدة دي امر مشروع، لانه الاسلام جعل واجب الانفاق من الاصول للفروع ومن الفروع للاصول. يعني الابن الغني ينفق جبرا على أبيه المحتاج.
0: تمام.
1: الأب الميسور ينفق جبرا على ابنه وبنته المحتاجين. وصدقة وليست زكاة، لأن لا تجوز الزكاة بين الأصول والفروع.
0: تمام.
1: طب هنا هو بيدي لابنه، مش محتاج إذن ابنه التاني إلا في حالة واحدة، إذا كان ابنه التاني في حالة أو في احتياج إلى أمر من الأمور، فيجب أن يسوي بينهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا البشير عندما منح لابنه النعمان هدية، فقال له اعط لأبنائك كلهم، وقال اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، قالها 3. فيجب المراعاة التوازن، لكن في الحالة إن هو فعلا فقير وأخوه مسلم بفقره، الأب ليس محتاج إلى إذن لكي يعطي صدقة لهذا الابن.
0: هو كان لازم يراعي النفسية الخاصة بالأبناء يا دكتور.
1: ايوه يعني قضيه ايه، يفهمه انا ليه بدي لاخوك ده،
0: ايوه تمام،
1: فيحكي له ظروفه.
0: نعم
1: انت الحمد لله ذكي، مرتبك حلو، خدت شهاده كويسه، هو ما نالوش هذا المقدار، فانا بعوضه بشيء من الصدقه،
0: نعم
1: انك لو في حاجه جوهريه هديك زيه.
0: هناك سؤال من مستمعة بتقول: عملت توكيل لأخي المحامي لطلب نفقة من طليقي لي ولأولادي، لكنها كسبت عدة قضايا، حوالي 7 قضايا مختلفة، حققت لي ولأولادي أموال كثيرة جدا شهريا، وعجز طليقي عن سداد جزء منها، وأعلم تمام العلم أن حالته لا تسمح بذلك، فماذا أفعل، خاصة أني لا أستطيع توكيل محامي آخر للتنازل، خوفا من أخي وخوفا من ضياع حقوق أبنائي.
1: هو الأمر يتوقف، هل الحياة الزوجية لازالت قائمة بين الزوجين ولا تم طلاق؟
0: هي بتقول طليقي هنا، عجز
1: بكلام كلمة
0: طليقي عن
1: طليق،
0: سداد جزء
1: أيوة
0: منها.
1: تمام، طليق يبقى أصبحت لها حقوق شرعية على الزوج لها ولأولادها، وهي مجموعة كبيرة من الحقوق، يعني مؤخر الصداق وقائمة المنقولات ونفقة العدة ونفقة المتعة ونفقة السكنة وأجر حاضنة لأولادها وأجر التعليم لأولادها، مسائل كثيرة. فلو إن المحامي ده شاطر وجاب لها الحاجات دي كلها، ده الراجل ده يعني هيتخرب بيته. طيب هي الست رجعت أشفقت على جوزها من طريقها، وده كتير هيجيب منين؟ هو عاجز. طب الأمر في إيدك أنت، ما لا محتاج أخوكي ولا غيره، ولا تبلغ أخوكي خالص بحاجة من دي. أنت تبلغي جوزك بطريقة أو بأخرى، أنا كسبت منك في الموضوع الفلاني 1000 جنيه نفقة شهرية، أنا راضية ب 600. يبقى حكم القاضي امتى استخدمه؟ عند امتناع الرجل تعسفا، اللي هو الزوج راجل عنده ما بيديش، لا بالقاضي، واقدر انفذ بالقوه الجبريه والمباحث تجيب لي الفلوس، لكن انا دلوقتي بالتراضي اشفقت عليه ومش قادر، انت بتديني 1000، انا عايزه 500 بس، في الموضوع الفلاني في 3000، اديني 1500 بس وابراتك من الباقي، تملك ذلك. ما هو في حاجه في الفقه الاسلامي اسمها الابراء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه حديث جميل جدا: من أقال مسلما بيعته أقال الله عسرته، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فهي هنا بتنفس، ده نوع من الإبراء، هتاخد عليه ثواب عند الله سبحانه وتعالى.
0: اللهم آمين. ناخد موضوعات خاصة بالصلاة. بيقول لنا: مسجد بلا إمام ويؤم الناس فيه للصلاة أي إنسان، وهناك شخص يصر على الإمامة رغم أنه يكرر آيات معينة وبصوت غير حسن وأخلاقه ليست حسنة، فهل أترك الجماعة خلفه أم ماذا أفعل رغم أن المسجد الآخر بعيد عن بيتي؟
1: هو في حلول. أولا، لا يوجد مسجد في مصر الآن إلا وزارة الأوقاف له سلطة عليه،
0: تمام،
1: وهي مصنفة المساجد، في مسجد له إشراف كامل، مسجد نص إشراف،
0: تمام،
1: مسجد إشراف بسيط، وبتجمع مجموعة مساجد وتجعل لها مفتش حتى لا يخرج مسجد من رقابة الأوقاف، ده نظام متبع في الأوقاف. فأول حاجة نعملها إن إحنا نقول للأوقاف بطلب شخصي من رواد المسجد: إحنا محتاجين مقيم شعائر للمسجد.
0: جميل.
1: يقوم بالأذان وبإمامتنا في الصلاة، وراجل ده داخل مسابقة في حفظ القرآن وفي كيفية أداء الصلاة وفي الفقه وغير ذلك. ده أول حاجة. قالوا لهم في الأوقاف ما عندناش إمكانيات وما عندناش ميزانية. يبقى المسجد يتفق على اختيار واحد يديم الإمامة ويتوفر فيه الشروط اللي قالها الشرع،
0: تحت إشراف الأوقاف طبعا.
1: لا، من غير الأوقاف بقى، ما لو كفرت هم، أنا ما عنديش ومش هجيب لكم حد،
0: يعني
1: ما احنا قلنا الحل الأولاني الأوقاف،
0: الأوقاف لا هم يختاروا والأوقاف تكون مشرفة عليه في
1: أيوة، لو خلاص كده تمام بقى تبع الأوقاف، حتى لو عمل حاجة هنشتكي للأوقاف.
0: أيوة.
1: لكن لو الأوقاف قالت أنا ماليش إشراف على المسجد ده، ناس كبار المسجد يجتمعوا، هو محمد حافظ القرآن كويس ولا إبراهيم؟ لا محمد. طب محمد بيدخن وبيروح القهوة ويشرب شيشة وكذا وكذا؟ لا، ده ولد مستقيم. طب علاقته ايه بوم؟ لا، ده ولد بر جدا بيهم، يبقى ده افضل من ده. يبقى حققنا شروط الايه، الاسلام، الاقرأ، الاحفظ، الاكثر خلقا، ونقول للتاني كتر خيرك لما تحصل ازمة وفلان ما يجيش هتيجي انت تقم الجامع، ونبقى حلنا المشكلة،
0: نقول له مجلس الادارة قرر كذا وكذا،
1: لكن الممنوع منعا باتا ان احنا نيجي الراجل ده داخل على الصلاة يقوم واحد شده من هدومه: تعال انت رايح فين؟ انت ما تنفعش، ده انت راجل اخلاقك مش كويس، فنحدث فتنه في المسجد وتحول المسجد من بيت لله الى بيت للشجار. فعلي ان اترك البابين الاولين الاول، والناس اللي يقولوا الراجل ده ما عدتش تقوم من الناس الا لما نقول لك ونعوزك، كبار المسجد، وفي السر والهدوء وليس خلال اداء الصلاه، انا بشوف في بعض الكرة بيشدوا من هدومه كده،
0: لا بتحصل
1: لا
0: خلافات
1: لا لا ما ينفعش في المسجد كده.
0: هناك. سؤال من المستمع يقول: صليت بالناس إماما في صلاة العصر، ما حكم لو نسيت قراءة الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة؟
1: هذا السؤال طبيعي وارد من الإمام.
0: من الإمام.
1: لا، لأن المسألة أصلا لها شقين، بلاش نتكلم على الشق التاني اللي هم المأموم. ماذا لو إن المأموم في صلاة سرية ما قراش الفاتحة؟ هو مش سليم فيها.
0: لا بسألش فيها. لا
1: خلينا في الإمام بقى. معروف إن في اتجاهات فقهية جمهرة الفقهاء على أن الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن في الركعة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدث خلاف في هذا، في ناس قالوا معناها لا صلاة كاملة، والناس قالوا لا صلاة يعني صلاة باطلة. فطلع من المسألة دي رأيين: رأي بالبطلان يعني يعيد الصلاة بالكامل لو قال للناس، بس كل ده بنتكلم في صلاة الإمام،
0: أيوة.
1: المأمومين ولا حاجة عليهم خالص. ليه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهم ماشيين ورا الإمام زي ما هو عاوز. فتفسيرهم إن الراجل إيه، هو يعرفه منين إيه؟ ده صلاة سرية. إنما المشكلة في صلاة الإمام، ماذا يفعل الإمام؟ قدامه حلين: إما إن هو إذا تذكر عقب الصلاة مباشرة انتفض وصلى تعويضا عن الركعات التي لم يقرأ فيها الفاتحة، فهو ما قراش في الركعتين التانيين مثلا، يبقى عليه ركعتين، يبقى صلى ركعتين، يبقى كده صلى الصلاة كلها صحيحة. وإذا ما
0: صلى ركعتين مع المأمومين ولو
1: لا لوحده،
0: لوحده
1: هو صلى المأمور خلاص مع السلامة، هو صلوا ومالوش دعوة باللي حصل ده كله.
0: نأكد بس
1: عليه. وهو مش هيجي يمسك الميكروفون يقول يا جماعة معلش أنا صليت من غير كذا، يعني ما أعتقدش. طيب لو فات بقى وقت خرج من الجامع وراح زاروخته وكل وشرب وركب مواصلاته وعمل، فات وقت طويل، يبقى لابد من إعادة الصلاة.
0: إعادة.
1: أيوه طبعا، لأن ناقصة ركن.
0: تمام.
1: زي اللي ما سجدش، زي اللي ما ركعش.
0: طب هو يعني سؤال بالسؤال: ماذا عن المأموم لو هو نسي قراءة الفاتحة ولكن الإمام قرأ الصلاة عادية؟
1: فيها برضو آراء فقهية عديدة. المشهور والمعروف لدى الناس إنه عند بعض المذاهب قالوا ما هو قراءة الإمام تغني عن قراءة المأمومين. حتى قالوا في الصلاة الجاهلية الإمام قال الفاتحة قلنا آمين، بعده نقرأ احنا السورة القصيرة ومن كان ما نقراش الفاتحة تاني. ده مذهب من المذاهب. ومذاهب أخرى لا، أنت عليك الفاتحة زي ما هو عليه الفاتحة، وخففها يعني توسعة شوية الحكاية بالنسبة للمأمومين. إنها بالنسبة للإمام هو ما ذكرته لحضرتك من تفاصيل في هذا الأمر، من فسر لا صلاة كاملة، ومنهم من قال لا صلاة صحيحة. وده اللي أقرب إلى القلب حتى لا يتعود الناس على ترك أركان الركعة.
0: أستاذ ريهام بتسأل عن صلاة الزوال، متى وكيفية هذه الصلاة؟
1: نعم، هي من الصلوات المسنونة ولها وقت معين. الزوال جغرافيا بيقولوا هو عندما تتوسط الشمس في كبد السماء بحيث تميل ميلا خفيفا في اتجاه الغرب، اللي هو اتجاه الغروب، ما هي بتطلع من الشرق وتغرب من الغرب، فلما بتيجي في النص بتلاقي جزء منها بدأ يدخل في جهة الغروب، اللي هي ايه، التمهيد للوقت الذي ستغرب فيه الشمس.
0: يعني في الوقت الحالي مثلا الساعة كام؟
1: أيوة، جميل جدا. في معظم الفلكيين قالوا إن ذلك يتحقق عند أذان الظهر أو قبله بقليل بمقدار دقائق، ويستمر هذا الوقت حتى قرب خروج صلاة الظهر واقتراب أذان العصر. فده الوقت والمساحة المطلوبة لهذا الأمر.
0: عدد ركعاتها
1: هي سنة ركعتين، والإنسان يعني بيدعو الله ويشكره على نعمته، واخد بال حضراتكم إن في ضوء وفي كذا وفي كذا، فهي من الصلوات لها سبب وورد أنها مسنونة
0: وليست أربعة كما ذكرت المستمع.
1: لا، واللي ما يصليهاش لا وزر عليه، واللي يصليها يساب لأنه يذكر الله ويشكره على نعمته.
0: السؤال الأخير في الصلاة اللي هو الدعاء ما بين الصلاة والإقامة، هل له وقت محدد، ربع ساعة أو أقل أو أزيد؟
1: تمام.
0: نعم.
1: الكلام ده هي بتتكلم على الصلاة الفردية ولا على الصلاة؟

0: يعني الوقت المسموح به للانتظار من
1: خمس
0: سنة الفجر،
1: دقايق عشر
0: الفجر
1: دقايق
0: كذا،
1: مثلا
0: من
1: مثلا
0: المغرب للعشاء كذا،
1: نعم
0: من كذا لكذا كذا، والمغرب قليل لأن الوقت ضيق. فالمساجد في الجماعة بتلتزم به، إنما أنت في البيت مالكيش عندك التزام بهذا. عايزة تدعي لحد ما تزهقي وتشبعي من الدعاء وقومي تصلي، أهلا بيكي.
1: تمام
0: فيش حظر ولا في توقيت ماسكة الساعة وتقول لو فاتت ال10 دقايق يبقى خلاص الدعاء يبطل. لكن لو أنا في المسجد في آداب، أول ما الراجل يقيم الصلاة معايا مصحف بقرا فيه أقفله، أبدأ أستعد للقيام والتهيؤ للصلاة، ما أفضلش أسيبه على ما يخلص بقى الإقامة بقى أنا قريت كمان صفحة أو زودش، لا، بمجرد الإقامة أكف عن كل فعل ما يدي وأقف في مكاني الذي سأنتظم فيه خلال الجماعة.
1: مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نتواصل معكم ومع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة والقانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، من خلال الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. دكتور محمد، يعني ناخذ هذا الفاصل ونستعد للإجابة على سؤال: هل من الممكن المشاركة في ربع ذبيحة في العيد الكبير كعقيقة عن ابني؟ سؤال من المستمع محمد.

0: مستمعينا الأعزاء، السؤال الذي طرحناه على فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، هل من الممكن المشاركة بربع ذبيحة في العيد الكبير كعقيقة لابنه؟
1: جميل. هو دلوقتي طبعا قضية الانفراد بالذبيحة بيبقى واضح فيها المعنى، أنا جايب خروف هعمله عقيقة
0: نعم
1: فما فيش فيه اشتراك، إنما المشكلة بتصور عند الاشتراك في النعم الكبير، الأبقار، الجاموس، الإبل. فاللي بيحصل إن الشرع عمل حد أقصى للاشتراك 7، فتجزئ الذبيحة بسبع،
0: تمام
1: تحسب لك أضحية،
0: صبح
1: تحسب لك عقيقة كما تشاء. المهم ان ايه، اعتبر ان السبع ده يعد كذبيحة مستقلة. جميل. لكن في حتة مهمة يجب الا ننساها، الدم في الذبيحة الصغيرة دم واحد، الدم في الذبيحة المشتركة يشترك فيه 7.
0: تمام
1: طيب هل يشترط ان يكون الجميع متفق على ان ما يفعله قربة، كل ال7 اجزاء قربة،
0: تمام
1: انت واخد اضحية وانا واخد عقيقة
0: عقيقة
1: وانا واخد مثلا نذر وانا هعمله صدقه، كل ده الدم ده كله قربه يشترك في كونه قربه. اذا يخرج عن ذلك ان اروح للجزار اقول له لما تيجي تذبح ذبيحه عندك يبقى ابعت لي في التليفون عشان اجي احضر الذبح. ليه؟ اصل انا هاخد منها سبع والباقي انت بتاعك، علقه على البتاعه بتاعتك وبيعه بالكيلو. فاصبحت الدم هنا مشترك بين التجارة والمعاملة وبين ايه؟ القربة.
0: لا هو دكتور عفوا، يعني هو في سؤالين هنا. السؤال الاولاني يعني هنا امنه هنا سؤالين
1: يا صح،
0: بالنسبه للمستبين.
1: ما هو
0: اول
1: الجزء لا.
0: سؤال، ربع الذبيحه في العيد الكبير
1: طيب
0: كعقيقه للابن
1: يجزئ
0: يجزئ.
1: إذا كانت بقية الذبيحة أجزاء للقربة إلى الله،
0: تمام،
1: كأن
0: لكن
1: كان الباقين سيخرجون من الأجزاء الباقية أضحية أو نذور أو صدقات،
0: طب لا،
1: فالدم
0: سؤال
1: هنا
0: تاني.
1: موحد للقربة.
0: نعم، سؤال تاني بقى من مستمعه يمكن على نفس الشاكله، بتقول لنا انا هاخد بقى السدس من الجزار، هقول للجزار الذبيحه اللي انت هتذبحها ليست ذبيحه عيد ولا خلاف ذلك، هاخد منها السدس فقط على ان تكون عقيقه او شكر لله.

0: تعالى على نعمة دون أن تحضر هي لحظة الذبح.
1: طيب، حضور الذبح من عدمه ده مش مشكلة،
0: تمام.
1: يعني أنا ممكن أفوض حضرتك وأنت مشترك معايا في الذبيحة، أقول لك أنا على المنزل إن وأنت عند الدم والذبح وأنا هاجي أخد اللحم.
0: نعم،
1: ماشي، أنت أنبت عني.
0: المشكلة فين؟
1: المشكلة هنا إن هي لما الراجل ذبح ورايحة تاخد منه السدس ده واخداه لحمة،
0: مش حقيقة.
1: فين الدم اللي هنا؟ اللي أهدر للقربة. ده الراجل ده ذبح الذبيحة ديت عشان يبيعها، بس الست اتفقت تاخد ما يعادل سدس الذبيحة لحمة. فالنية هنا بتاعت الدم اللي هو التقرب إلى الله بالدم مش موجودة، فهي كأنها اشترت لحما للصدقة. فلو كان هذا اللحم صدقة أو نذرا، قالت أنني نذرت ما يعادل سبح ذبيحة لحما، جاز ذلك صدقة أو نذر.
0: يبقى النية دكتور على حسب صاحب الذبيحة نفسه، ليس
1: بالظبط،
0: الجزار.
1: أيوة دي مهمة جدا،
0: نعم،
1: لأن الدم أصلا المقصود مش اللحم، المقصود إيه؟ لا،
0: بنية
1: ولذلك
0: الذبح
1: ما
0: يعني.
1: ورد إنه أن ثوابها يصل إلى الله قبل أن يصل دمها إلى الأرض،
0: جميل.
1: يعني خبر حضرتك. فهنا القربة أصلا تغلب على التصرف، لكن إحنا من باب التيسير بنقول عشان الناس ما تهملش الصدقة، يعني بنقول بالطريق الأيسر شوية ونعفو عن بعض التفاصيل الضرورية حتى يتعود الناس على الصدقة ويتعلموا في المستقبل الأحكام تفصيلا. يعني
0: يمكن سؤال متكرر دائما بتقول المستمع ان هي بعد صيام شهر رمضان قامت بصيام 6 من شوال وجمعت ما بين صيام القضاء وصيام النفل، هل يجوز ذلك رغم ان هناك آراء كثيرة جدا في ذلك الأمر؟
1: ايوه، هي القضية دلوقتي احنا قدام نوعين من الصيام، صيام فريضة اللي هو صيام القضاء فترة أيام في رمضان،
0: نعم،
1: فالدين ده على الله عندها لربنا،
0: تمام،
1: دين قضاء
0: قضاء.
1: زي الصلاة الفرض اللي ما صلتش، والداني صيام سنة اللي هو صيام
0: ست
1: الستة.
0: شوال.
1: الستة دول محددين بشهر معين اللي هو شهر إيه؟
0: شوال.
1: شوال. طيب، بعض الناس بيخافهم، لو أنا ما بدأتش بيه الستة ربما أموت أو ينقضي شعبان شوال
0: شوال.
1: في ظروف لا أستطيع من الصيام، فأنا أبدأ الأول، مع إن المفروض الواحد يبدأ بالدين ولا بالصدقة؟
0: بالدين.
1: طيب، فهو المفروض أنا يعني من باب التسامح ومن باب التراحم، الناس عندها عشم وتتأمل في الله أن تعيش حتى نهاية شوال، فطب خلاص أصوم الستة مع الناس عشان يحسوا إن أنا بعد العيد مباشرة لضمت في صيام الستة، وإن شاء الله ربنا يقدرني بعدهم على طول أعمل القضاء. طب ماذا لو مات الإنسان بعد الستة وما صلاش القضاء؟ يبقى
0: القضاء
1: مديون
0: الأول.
1: لرب، مديون لربنا بالستة دول. طيب، لو مات وبدأ بالستة باللي عليه وما صلاش الستة، هل هو مدين لربنا
0: لا
1: بالستة؟
0: طبعا.
1: شفت بقى؟ ولذلك الفصل بين الاتنين مهم جدا، لكن الرأي اللي بقى عمل عند الناس نوع من التسامح والتوسع، يجوز صيام نافلتين أو أكثر بنية واحدة.
0: نافلتين أو
1: أيوة،
0: أكثر.
1: أكثر.
0: نعم.
1: أنت يوم الاثنين، ويوم الاثنين ده من أيام الستة اللي أنت بتصومهم، يبقى النهاردة نويت صيام اللي يوم
0: الاثنين
1: الاثنين،
0: مع النافلة 6 شوال.
1: السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص على صومه مع الخميس وهو من أيام الستة من شوال. أدري يا جماعة، من السنتين
0: تمام.
1: نافلتين لا شيء في ذلك، وممكن يكونوا 3 نوافل كمان،
0: تمام.
1: يبقى من الـ3 أيام اللي هما الثلاثة بتوع البيض، وهو كمان يوم اثنين وهو كمان
0: ست
1: من
0: شوال
1: الستة،
0: لكن القضاء
1: كل دول بنية واحدة. إنما القضاء ده لوحده دين كبير.
0: لا تجمع بينهم.
1: بعض الآراء البسيطة وليست المشهورة قالت لا مانع من أن يدمج السنة بالفرض، فالفرض يشملها.
0: الأفضل إيه يا دكتور؟
1: أنا شايف الفصل بين
0: الفصل
1: الاثنين.
0: بالاثنين. تمام. محمود بيقول لنا في مال خاص بأعمال الصيانة لمسجد، وعلم أن هناك مريضة تحتاج إلى المال وتمر بظروف صعبة بعد وفاة زوجها، فتصدق عليها من هذا المال.
1: هو لا يملك ذلك. مال المسجد ده مجلس الإدارة أو الناس المشرفين على المسجد بيقولوا يا فلان لم في الصناديق بتاعة التبرعات علشان نجمع في الآخر ونجيب نند أو سجاد أو
0: لشيء معين.
1: نظبط المسجد. فالتفويض بتاعه مقصور على هذا العمل، لا يجوز تغيير هذا المقصود إلا بموافقة إدارة المسجد. يا جماعة، لو جالي سائل مسكين وأنا معايا الصندوق كل يوم وفرغه وبسجله في الدفاتر، ممكن أديله من هذا المال للصدقة؟ فإذا وافقوه جاز، وإن كانوا لا يملكون ذلك أيضا لأن جمهور المسجد بيتبرعوا لهذا الغرض،
0: نعم.
1: فلا يجوز تغييره إلا بموافقة جمهور المسجد وإدارة المسجد. أما لو تصرف من تلقاء نفسه فهو مخالف للتفويض اللي خده من الناس دول.
0: دكتورنا، في أسرة ضبطت لص في المنزل وسلموه للشرطة، لكن أهله طلبوا منهم التنازل والشهادة أمام المحكمة أنه ليس هو، لكنهم رفضوا ذلك. هل عليهم ذنب؟ وهل كان الأفضل أن يسلموه للأهل أم للشرطة، مع العلم أنهم لا يعرفون ذلك الولد أو اللص ولا الأهل؟
1: هي الحتة دي بتصير مشكلة قانونية شرعية في غاية الدقة. هو إن إحنا في التشريع الإسلامي بنملك العفو. يعني واحد ضربني قلم على وشي فخدوني معاه للقاضي، فأنا قلت للقاضي أنا متنازل على إنه ضربني، وأنا هربيه على الأخلاق وهعوده إنه يبطل العادة السيئة دي.
0: تمام.
1: فالعفو ده، وأن تعفو أقرب للتقوى. حلو. تعالى في القانون بقى. القانون بيقسم الحق إلى قسمين، حق للمجني عليه وحق للمين للمجتمع. يجوز لي أن أتسامح في حقي، ولا يجوز لي أن أتسامح عن حق المجتمع، لأن مين بيحمي حق المجتمع؟ القانون، القضاء، النيابة. طب وأنا أروح أقول له دول يسامحوا إزاي؟ فأنا إذا كنت أقدر أروح للناس دول وأقول لهم والله يا جماعة هو دخل بيتنا وأهان البيت وربما خد حاجة
0: أو سبب أذى نفسي أكيد،
1: أو سبب إرعاب للناس أو كذا أو كذا، فإحنا متسامحين عن هذا الشق. يقول لهم كتر خيركم مع السلامة، إحنا هنكمل شغلنا في القانون بتاعنا. هي دي الحتة اللي عاملة تشابك بين القانون وبين إيه؟ الشريعة. إنما في الشريعة الحق عن العفو موجود، اللي في العفو. يعني أنت ارتكبت خطأ في حق إنسان فعفى عنك، هتاخد ثواب من ربنا وتسببت في هذا الإنسان في إصلاحه. انما في القانون يقول لك لا، الشق الثاني انا ما اقدرش اتنازل عنه.
0: نعم.
1: حتى في الجرائم الكبيره، يعني في القتل الخطا في العفو.
0: وهو كان المفترض يعملوا ايه؟ يسلموا لاهله ولا
1: لا؟ هم صرفوا صح،
0: صرفوا صح.
1: سلموا لاهله، وهم قالوا مش كويسين ومش عارفوا يصلحوه،
0: مش عارفين ربوه اساسا.
1: طيب مش عارفين ربوه، انما القانون هيعاقبه ويسبب له حاجه بيسموها الرضع.
0: تمام. في سؤال من المستمع بتقول هل المرابحة حرام، بمعنى ان هي تاخد شقة بضمان مال من بنك يتعامل تعاملات اسلامية وتضع وديعة خاصة بها هي كمالية في البنك، والبنك هو بن يدفع نيابة عنها ثمن الشقة بالتصريح؟
1: لا، المرابحة مش حرام. المرابحة
0: هل دي مرابحة ولا ليها تفضيل؟
1: انا هقول لحضرتك على حاجة، بس اساءة التعبير في بعض المصطلحات. المرابحة عقد اسلامي.
0: تمام.
1: بيسمى عقد تمويل اسلامي. في صورة مرابحة.
0: تمام.
1: وشكله ايه؟ حدلك بمثالين بسيط بس عشان الناس في حاجه ماسه الى مثل هذا العقد.
0: تمام.
1: عايز تجيب عربيه، ما عندكش فلوس، فبتروح لبنك من البنوك وتقول له يا فلان، يا مجلس اداره البنك، انا عايز اشتري عربيه ولا املك ثمنها. فالبنك بيقول لك انا هشتريها لك من فلوس البنك.
0: تمام.
1: وتديني ضمان. انت مرتبك كام؟ كذا، هات لي شهاده من الاداره، انا عندي بيت، انا عندي مثلا موتور زراعي. فبتقدم الضمان لحماية الدين بتاع البنك، لأن دي فلوس المودعين. والبنك يشتري لك ويقسط عليك التمن. وبياخد، وهي سمت مرابحة ليه؟ لأنه المفروض المبلغ اللي اداهولك البنك واشتراك بول العربية ده ملك البنك؟ لا، ده ملك الناس. هو البنك مملوكش، دي ودائع الناس. فبيقول لك افترض يا فلان ان انا اديتك المبلغ ده عشان تتاجر فيه، وانت حر تجيبه عربية، تبني شقة، تعمل كذا، انت حر. المال ده لو كان عندي وما اديتوش لك كان هيربح كذا لما نشتغل فيه، وانت كمان ربحت، لان العربيه اللي جبتها اشتريتها ب 100,000 النهارده، تقدر تبيعها بعد شويه ب 150. فهناخد جزء منك ربح وجزء من البنك ربح عشان نعوض بيهم المودعين اصحاب المال. ولذلك سميت مرابحه من هذا المنطلق. فالبنك بيشتري العربيه ب 100,000 ويقول لك انا هبيعها لك ب 120,000. ال 20,000 دول ربح للبنك، فسميت مرابحه. بتاخد شكلين، شكل تمويل انك تكون حاطط في البنك وديعه، فتقول لهم بضمان الوديعه ادوني تمويل.
0: تمام.
1: فده بيقولوا لك انت هتعمل بايه؟ يقولوا ما تسالونيش، فدي اسمها وكاله بالاستثمار، بنوكلك ونفوضك تعمل اللي انت عايزه. وفي نظام بقى المرابحه اللي الاخت بتسال عليه، هي هنا بقى خلطت بين الوكاله والتمويل وبين المرابحه. لانه بيقول لك ايه؟ انا هاخد بضمان الفلوس اللي ليا في البنك. بدام بضمان الفلوس اللي في البنك ما بقتش مرابحه. لا، انت هتاخد الفلوس بضمان فلوسك اللي في البنك. الوديعه دي هتتجمد، ما تقدريش تسحبيها لما تخلصي الاقساط، وما ينجم عنها من ربح هيتاخد منه جزء لأرباح المدعين.
0: جميل.
1: فتسمى في هذه الحالة يا مرابحة يا وكالة بالاستثمار،
0: ليست
1: وكلاهما مشروعتان ومن الأنظمة الإسلامية الحلال التي يلجأ إليها الناس في زماننا.
0: هناك مسائل خاصة بالميراث نتوقف عندها. هناك سؤال من مستمع بتقول فيه: هناك من قال لها لا يوجد، عفوا، رجل لديه ولدان وأربع بنات متزوجات، اشترى قطعة أرض بماله هو والذكور، فهل للبنات حق في ذلك أو في هذه الأرض؟
1: كويس جدا. هو الراجل ولاده اللي اتجوزهم صرف عليهم وجوزهم وكذا وكذا، جاي قال لولاده: أولاد انتوا معاكم فلوس؟ لهم الصبيان كل واحد قال له أنا معايا مبلغ كذا، طب أنا هحط كمان قده ونشتري حتة أرض. فهات الأرض دي مملوكة لمين؟ للأب والولدين.
0: تمام.
1: كويس.
0: تمام.
1: الولدين خلاص بفلوسهم يشتروا نصيبهم. النصيب بتاع الأب ده بقى لو مات
0: يتوزع عليهم كلهم،
1: يبقى تركة وورث للجميع، للذكر والصحابة الأنثيين،
0: حتى الأولاد برضه،
1: اي للكل. نعم. للذكر والصحابة الأنثيين.
0: جميل. طب سؤال أيضا من مستمع بتقول فيه: بعد وفاة أبيهم تصر الأم على أن البيت يكتب باسمها، ثم تنقل الملكية إلى الابن الذكر الوحيد الأصغر، أصغر إخواته البنات.
1: يعني عايزة بعد ما الرجل مات
0: تنقل البيت
1: وسايب
0: الملكية
1: بيت
0: بتاعته لها هي.
1: طب هتنقله لها هي إزاي؟
0: بحيث إن البيت يبقى في ده هي.
1: ما أنا عايز أعرف، الرجل لما مات سقطت ملكيته عن البيت وأصبح البيت ترك
0: ملك الورثة كله،
1: والتركة ملك الورثة جميعا، واللي مسؤول عن تقسيم البيت ربنا.
0: طب.
1: بآيات الميراث. طيب هي هتملكه إزاي؟ هتاخده كده عنوة؟
0: ده لازم موافقة الجميع،
1: كل يقول لها وهبناه ليك، مش عايزين منك حاجة. هم الوقت مش مختلفين ومش موافقين على كده، يبقى لا تستطيع الأم إلا أن تأخذ من البيت إلا حقها.
0: نعم.
1: الأم هنا زوجة الميت مش كده، نصيبها منه إيه؟ التمن، عشان لها أولاد.
0: تمام.
1: والباقي بقى السبع أتمان يروحوا للولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
0: نعم.
1: ولا تستطيع أن تفعل ذلك، وهم مش عايز طبعا أقول من حقهم ان هم يقاضوها، لان دي ام مهما فعلت لا نستطيع ان نقاضيها. نجيب
0: اهل
1: الخير. لا يا ستي، ما تقدريش تاخدي حاجه
0: ميراث.
1: الشرع ما اداهاش ليكي. الفلوس دي اللي سابها جوز ما تاركه ما يخلفه الميت بعد وفاته لمن يستحق الميراث، فانت مالكيش غير التمن، والتمن ده بقى انت حره فيه. تديه لحد من بناتك تبيعيه تشتريه، لكن الباقي شرع ربنا بيقول يتوزع على الورثه كلهم.
0: ترك ابي مبلغا من المال ادخلته في تجارتي، وأخرج أرباحا كل سنتين للورثة، أمي وثلاث بنات وأخ، ولا علم للورثة بحقيقة المال، وهو حوالي 1,000,000 جنيه، فهل آثم على ذلك رغم أني لا أظلمهم في الأرباح السنوية؟
1: طيب الراجل بقى راجل خير وبدهم أرباح، طب عرفهم بالملك بتاعه.
0: هو يعني هو تقريبا المبلغ مثلا لو هو 1,000,000 جنيه قايل له مثلا المبلغ 500,000 على اساس انه ما يطمعوش او اقل من كده.
1: لا لا لا، لا. هذا مخالف للشرع.
0: نعم.
1: لا لا لا، هو دلوقتي الراجل لما مات كان له حساب في بنك.
0: تمام.
1: فالولد بطريقه او باخرى راح البنك وقال لهم انا الوريث وانتقلت ملكيه المبلغ ده ليا.
0: نعم.
1: الوديعه اللي عنده دي كانت بتاع ابويا.
0: أيوة.
1: هو عمل اجراء او باخر وقال لهم انا الايه الوارث الوحيد وبقى تبعه. فهو حس برضه بالخوف من الله، فقال والله الريع اللي يطلع اديلهم نصه واخد انا النص الثاني. كل ده تصرف شخصي ظالم، ده بيسموه في الشريعه الاسلاميه دكتور وسام الغلول. اللي هو ما يأخذ بسيف الحياء. وكل ما أخذ بسيف الحياء فهو غلول، يعني باطل، يعني حرام. لا، يبقى أنا لازم الشفافية. أولاد أبوك سايب 1,000,000، أنا مش هنقسم الفلوس، أرجوك وخلوه شائع عشان بيجيب لنا دخل وكلنا بنستفيد منه. لو يتقسم هنتفرق وكل واحد يروح في حتة ونقسم بعض، فأرجوك تستمروا في الشيوع ونكتب كده ورقة بإن 1,000,000 ملكنا جميعا وقسمته في الميراث كذا كذا، لكننا لن نقسم إلا الريع.
0: تمام.
1: فنشوف عددهم كام وكل واحد ياخد حقه من الريع بنسبة نصيبه في الميراث.
0: تمام.
1: إما لو أخفى فهو لن يخفي على الله، يعلم خائنات الأعين وما تخفي الصدور.
0: دكتورنا، في سؤال من المستمع بيقول: أعمل سائق على سيارة تابعة لعملي.
1: جميل.
0: وهي تحملني المخالفات التي تأتي على السيارة رغم أني وغيري يقودها، ولا ذنب لي، فعوضت الخصومات من راتبي باستغلال السيارة في نقل الركاب بالأجرة أثناء نوبة عملي الليلية.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. هو بيعالج الخطأ بخطأ
0: خطأ آخر.
1: هو طبعا المفروض بعض الشركات والمؤسسات إنه
0: زي ده قانون يا دكتور؟
1: أيوة
0: قانون. إن الشركة
1: ما هو الشرط بقى، هنا هنرجع لطبيعة الشرط. مثلا شركة زي شركة النقل العام، عشان السواقين ما يلعبوش بالعربيات في الشوارع ويعملوا بلانسات وبتاع، بقول لك المخالفه العربيه تتخصم من مرتبك كنوع من التخويف.
0: الردع.
1: لكن ما يقدرش السواق ده مهما كان مرتبه يغطي المخالفات اللي بيعملها.
0: تمام.
1: فتقريبا في انظمه قانونيه داخل هذه الشركات، اما بيتحملوه 50% ويحملوه جزء، او يعفوه بالكامل اذا كان انسان سمعته كويسه، او يحملوه لو كان انسان مستهتر. ففيها نظام. لكن لا يجوز ابدا بحال من الاحوال ان تزعن الشركه وتجبر هذا السائق المسكين على ان هو يتحمل المخالفات. امال انت بتعملي ايه؟ يعني انت ليكي في الـ في الـ في الغنم
0: في الأرباح
1: ومالكيش في الغرم، ما بيسموها كده في الشرع يعني، ليكي في الارباح مالكيش في الخسائر، ادي حاجه. اما يكون يروح بقى يقول طب وخلاص مش هتاخده مني، طيب وهو راجع في السكه المفروض يروح بالعربيه يوديها الجراج، لا جيزه جيزه ويركب الناس في العربيه ياخد بالك وياخد فلوس. طب ما انت بتستخدم شيء ليس مملوكا لك في الاسترزاق بمال ليس حلالا لك، لان صيانه العربيه وبقائها من غير استهلاك في المحل او في الشركه بتاعتها في الجراج ده حق للشركه.
0: تمام.
1: انت بتستخدمه بدون اذن، يبقى ده برضه باطل وغلول. يبقى لا، الطبيعي انك تروح تقول للمحامي بتاع الشؤون القانونيه في الشركه الجماعه دول بياخدوا مني المخالفات بالكامل وانا بتظلم، يقوم يترفع لرئيس مجلس الاداره يقوم يرفع عنه هذا الظلم، وليس رفعه بان انا اروح ايه اشتغل بالعربيه في السوق.
0: دكتورنا في سؤال مش عارف نطرحه ولا لا، يعني
1: اتفضل.
0: زوجي وعدني بعمرة كل سنتين نظير التنازل عن ارتداء الحجاب، لأنه يراني أفضل في ذلك الوضع رغم التزامه بالصلاة والصيام. يعني هو راجل ملتزم بيصلي وصوم لكن شايف شكلها في الحجاب.
1: والله في عندنا قاعدة مهمة جدا،
0: البرستيج بتاعه شكله كده.
1: لا، في قاعدة حلوة في الإسلام جميلة جدا، اعمل كل حاجة إلا الطاعة في معصية الله. ودي بدأت بأعز ناس عندك هم الوالدين. وإن جاهداك
0: على أن تشرك
1: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. إلا شوف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فخلع الحجاب دي معصية، والعمرة سنة، أيهما يقدم؟ درء المفسدة ولا جلب المصلحة؟ طب وأي ده كده الراجل ده كمان يعني في نظري أنا شخصيا بحس إنه يعني واحد بيقول لواحد يعني
0: ذكر وليس رجل.
1: سبحان الله. لا، فهي لو صبرت وقالت ربنا يرزقني بعمره ربنا يجيب لها ان شاء الله في شغلها كده مسابقه تطلع عمره على حساب المؤسسه وحافظت على فرضها وشرعها فترفض ذلك، وانا بعتقد ان دي مساومه خاسره، ويجب على هذا الرجل ان يتسم بالحكمه والخلق الديني ولا ده انا اعمل لك عمره جزاء لك على التزامك الديني مش على انك تخلعي. ما هي ده عامله زي ابنها. معلش يا استاذ وسام، انا بستمتع بالحلقات بتاعتك باعتبارك بتغوص في اعماق المجتمع. يعني مثلا مش عايز اقول لك بس القياس على الفارق في المثال اللي انت قلته، راجل مثلا رايح يحضر حفله ومعاه زوجته، فهي لابسه لبس مستور يعني اكتافها مش عاريه صدرها مغلق كذا كذا، لا يا شيخ الغم اللي انت عاملاه ده البس الفستان اللي كنت جايبه لك مفتوح بتاع عشان الناس كده تشوفك، شوف بالك انت
0: نخاسة.
1: طب بالله عليك الست دي لما تقول لا ما اناش عامله كده تاخد ثواب من ربنا ولا لا؟ هل كده تبقى عصت زوجها؟
0: لا
1: لا, لا. ما دي نحط الامور جنب بعضها عشان تبقى صح يعني.
0: سؤال من مستمع بتقول انا عندي 62 سنه من العمر ارمله منذ 30 عاما وعكفت على تربية ولدين وتزوج لكنهما لم يسألا عني طوال هذه المدة، وقد تقدم للزواج بي رجل في 52، فهل يحق لي ألا أخبر الأبناء وأكتفي بالجيران فقط في العمارة؟
1: والله إذا كانوا أولا الزواج من حقه ده أمر مشروع، والعيال مش صغيرين يعني كبرهم واتجوزوا.
0: تمام.
1: لو هم اطفال هنقول والله يعني هتترمل عليهم علشان خاطر تربيهم. لكن ده دول ناس طلعوا يعني من العقوق بحال والعصيان، وان هم غير برين او غير بره بامهم.
0: تمام.
1: فهي من حقها انها تجد من، بلاش نقول يعفها يا ست كبيره، هي لها حق الى جانب
0: يونس يا دكتور.
1: لها راجل يونسها يحميها يقضي مصالحها. فعيد لو اتجوزت من غير ما تقول لهم لا اسمع عليه، وان كان لو بلغتهم ما تستناش رده.
0: دكتور محمد نجيب عوضين، يعني هناك سؤال من زوجة تقول اكتشفت ان زوجي موظف بسيط في وزارة ذات مكانة عالية.
1: حلو.
0: رغم انه اخبرنا جميعا، اخبر الاسرة يعني، انه صاحب منصب مهم، فهل اطلب الطلاق للضرر رغم انه ذو خلق معنا ويدعي فعله لذلك الأمر رغبة في الزواج مني.
1: هي المسألة دي مسألة الفقه الإسلامي حسمها والنبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر، وأحكام الزواج يعني مفصلها تماما، داخلة في مبدأ اسمه مبدأ الكفاءة. مبدأ الكفاءة يعني يجب على البنت أن يتقدم لها من يكافئها في أمور معينة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الدين في المقام الأول، ثم بعد ذلك الأخلاق بالضبط. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، وما سابوش كده مطلق ألف أصفر لذات الدين. فهي اختارت راجل أخلاقه كويس، بس الراجل ده فيه عيب مش كويس، اللي هو عيب أنه كذب أو أنه عنده ضعف في شخصيته، فأراد أن يضيف إلى نفسه مكسبا يعني شكليا علشان يبقى محل وقار عند أهل الزوج. ده غش، والأولى أنك كنت تقول وكانوا يحترموك ويقبلوك بهذا الأمر، أن هم مش مهم عندهم إلا دينك وأخلاقك. لكن كونك كذبت، فإذا كانت هذه الفتاة تستطيع إصلاح هذا العيب فتقول له يا فلان أنت كذبت علينا وكذا وكذا، إذا كنت هتبطل الكذب ده وإحنا مستواك مش هيضايقنا أنك تكون في وظيفة معينة ووثقت في توبته، فلا مانع من أن تستمر. اما لو وجدت ان هذا عيبا هائلا فيه ومستمر في الكذب فيه، ولا اوعى تقول لحد من الناس ان انا بشتغل كذا، انا قايل للناس ان انا كذا، فده لا يصلح للعشره، انه اللي يكذب في الصغيره يكذب في الكبيره. وبالتالي يبقى التفكير في رجل اخر افضل، لانه من ضمن الاحكام الشرعيه في الفقه وفي القانون المصري، اذا اكتشف الاب ان ابنته تزوجت في غيابه برجل غير كفء لها، سواء في المهر ما دفعلهاش مهر زي قرائنها، ولا هو معادل لها في المستوى الخلقي والوظيفي، من حق الزوج أن يعترض ويفسخ العقد. حتى عند الأحناف الذين أجازوا للفتاة أن تتزوج من غير وليها الأصل وهو الأب. فشوف لحد فين الدقة. فإحنا بنحمي البنت، ليه تكذب؟ تعال أقول الحقيقة وإحنا نختار، عايزينك كده كويس. يعني معلش في التعبير، ممكن واحد معاه مؤهل متوسط ويكون بيكسب أكتر من واحد معاه ماجستير ودكتوراه.
0: أهم حاجة الأخلاق،
1: فإحنا راضيين بأخلاقك مش هم عندنا الدبلوم ده. إنما إنك أنت تيجي تكذب
0: وكذبة الكبيرة تجيب،
1: وده نوع من ضعف الشخصية. يعني أنت بتغطي عيوب خلقية عندك بهذا الكذب.
0: دكتورنا، زوجتي تفتش، طبعا زوجة المستمع تفتش في هاتفي كثيرا، ليس شكا فيا ولكن من حب الاستطلاع، وهاتفي مفتوح لكل فرد في البيت، لكن أحيانا تأتي المشكلات من تعليقاتها، لماذا قلت لفلان كذا ولماذا قلت كذا ومن هي فلانة وغير ذلك.
1: والله هي عادة مرزولة، ويجب أولا الشرع والقانون حمم حاجة اسمها إيه، حق الشخص في سره. انا ليا حاجه تخصني مش من حق حد مهما بلغ الاطلاع عليها الا باذني. تمام. الا الاستثناء الوحيد في ذلك الوالدين، وقبل حضرتك يعني الاب من حقه يشوف شنطه ابنه فيها ايه. تمام. يشوف تليفونه عليه ايه عشان تربيته،
0: والجوانب اللي بتاتي بالخلافات بلاش منها يعني.
1: طب تمام،
0: احنا واثقين فيه يعني.
1: بالنسبه للزوجه، يا تثق فيه يا ما تثقش فيه. لقيتها ده عيب ومرضي فيها، اعمل باسورد للتليفون بتاعك بحيث ما تعرفش تفتحه.
0: ما ده هيعمل مشاكل اكتر يا دكتور.
1: لا، لحد ما يعلمها انها تحترم سره. وبرضه يعملها بالمثل، يخلي تليفونها موجود، هي عامله مكالمات لامها وكذا وكذا وكذا، وبعت لك كذا يا ماما، يقول لها طب اهو شوف انت عملت كذا كذا، شفت بقى زعلان ازاي، نشيل دي قبل دي. واخد بالك؟ لكن التفتيش والكلام ده غير مشروع، لان ده اسمه سر. ولا هقول حديث اختم بقول الكلام ده، لانه في راجل كان بيتلصص على الجيران في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفك ان ديت مذمومه وبلغت عقابا اخرويا شديدا اكثر من كثير من الجرائم. راجل كان متعود يروح على البيوت وينظر في ثقب الباب ليطلع على عورات من بداخل المنزل. ففي واحد راح حكى للنبي صلى الله عليه وسلم فلان يفعل كذا، فشوف غضب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يغضب الا نادرا. قال والله لقد هممت بأن أضع حديدة في ثقب الباب فأفقأ بها عينه. شوف شدة الجريمة. ليه يا أخي الناس ربنا ساترهم والعلاقة بينهم وبين ربنا، ليه تروح تكشف سرهم؟ وبالتالي فيبنى على ذلك كل التفاصيل اللي حضرتك بتقولها دي. لا حد يفتح أسرار حد، لا مذكرة حد، لا كذا، إلا الوالدين عشان التربية. إنما الزوج والزوجة لنا أسرار لا نطلع عليها لحد ما العلاقة بينا تبقى علاقة لصيقة. ما هو الزوج في الاول ما بيقولش لمراته على مرتبه، والعلاوه بيجي له ما بيقولهاش عليه. بيجي وقت يلاقيها ست صغيره جدا بتوفر من فلوسها عشان تجيب حاجات في البيت، يقول لها طب يا فلانه بقى ما دام كده انا مرتبي كذا وعلاوتي كذا والنهارده جالي كذا، خلاص بيت واحد. لحد ما تصل الثقه ديت بقى خلينا نحافظ على نفسنا لحد ما نوصل لهذه الدرجه من الثقه.
0: يعني باسم كل المستمعين انا بتوجه لحضرتك بالشكر للاستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، استاذ الشريعه والقانون بكليه الحقوق جامعه القاهره، على هذا الحوار السري والاجابه على كل هذه الاسئله. ونعتذر للساده المستمعين ان لم نجب على اسئلتهم، وان شاء الله نلتقي الحلقه القادمه ان شاء الله. فريق عمل اليوم كان معنا من أسرة الإعداد حامد صابر، ومن هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، وكان معنا من صفحة القرآن الكريم على الفيسبوك أحمد عثمان. شكرا لكم، كنت معكم وسام البحيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبي وسيدي رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله ما اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجذع حن فكيف بالإنسان. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أنهم وجدوا في هذه الحياة للعطاء والبناء. فيا أيها الشاب، سل نفسك، ردد هذا السؤال بينك وبين ضميرك في خلوتك، في خلطتك: لماذا أعيش؟ ضع نفسك في مسؤولية قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أشياء: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. سل نفسك يا ولدي، سل نفسك هذا السؤال: لماذا أعيش؟ وقد منحك الله هذه المنح، منحك عمرا لتبذل فيه، منحك شبابا للعطاء، للفتوة، للقوة، منحك مالا لتنفقه في العمار لا في الدمار، منحك علما لتبني به، لتقيم رسالة العمران. يا ولدي، سل نفسك هذا السؤال: لماذا أعيش؟ سؤال سيوقظ ضميرك، سيغير مجرى الحياة بالنسبة لك. أتعيش للأكل والشرب والنوم فقط، لضياع الوقت، لتعطيل العقل؟ هذه صفة الأنعام. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. سل نفسك يا ولدي: أعيش لأقضي الأيام في اللهو والفراغ ثم أمضي إلى حال سبيلي؟ كيف تلقى الله؟ تلقى الله خالي اليدين، من غير عمار، من غير عطاء، من غير خدمة للإنسانية. إذن أين أنت من قول الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها؟ إنه هيأ لك كل وسائل العطاء والبناء والعمران والحضارة، هيأ لك خامات تصنع وعقلا يبدع. إن المؤمن يعيش لرسالة حضارية تبني البلدان وتقوم الإنسان. سر متوكلا على الله وأسقط التدبير، وكما قال سيدي ابن عطاء الله السكندري: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. وليس معنى ذلك ترك السعي، ولكن أن يكون العمل مع التوكل لا مع الاعتماد على النفس. وقال أيضا: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك. إياك والإحباط، لا تستعجل العطاء. لا يعني أن يتأخر مدد الله لك أنك فشلت في حياتك، لا، بل طول الأمد قد يكون عين العطاء. يا ولدي، عش حياتك في عطاء، كن نافعا للوجود، نافعا للأرض، نافعا للكون، نافعا للإنسانية. اللهم إنا نسألك فرجا، نسألك عطاء، نسألك أن نسير فيما أردت لا فيما أردنا. اللهم أيقظ قلوب شبابنا وأحيي فيهم همة البناء والعطاء. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا إخوة الإيمان والإسلام أن يكون معنا فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ولا يزال الحديث موصولا عن مجاهدة النفس. ضيفنا الكريم، النفس الإنسانية تقاوم الإنسان، لكن الإنسان بما يمده الله عز وجل من الأنوار ينتصر على هذه النفس فتأتيه المعونة الإلهية. نرجو ضيفنا الكريم أن تواصل الحديث عن مجاهدة النفس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. يستمر الجهاد مع النفس وتستمر المجاهدة حتى يحصل للعبد المعونة، حتى يحصل للعبد النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى. وهذه النفس فيها أصوات تنادي العبد، فصوت الشهوة يناديك، وصوت الأنانية يناديك، وتارة يناديك صوت العصبية. وفي هذه النفس صوت العقل، صوت الإيمان، والهدف من التزكية أن تصل إلى هذا الصوت، أن تصل إلى صوت الإيمان، أن تصل إلى صوت العقل، حتى يهيمن على جميع الأصوات، حتى يهيمن على صوت الشهوة وصوت العصبية وصوت الحقد والكراهية وصوت الأنانية. فالمجاهدة لا تزال تستمر مع العبد حتى يأتيه التأييد والعون من الله سبحانه وتعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. البصيرة هي الحارسة للقلب، والقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، وفي هذا القلب شهوات، وهذه الشهوات قد انطبعت في قلب العبد. وهكذا يقول الشيخ ابن عطاء الله رضي الله عنه وأرضاه، أن الشهوة تنطبع في القلب، فإذا نظر الإنسان إلى المحرمات انطبعت هذه الصورة في القلب، فسببت حجابا على هذا القلب. فما الذي يخرج الشهوة من القلب؟ يقول الشيخ: لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق، خوف من الله يبعدك عن الحرام، أو شوق مقلق، حب شديد لله يبعدك عن الحرام وعن الذنوب والمعاصي، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم أوصيك بوصية، أوصيك بالخلوة، أن يكون لك ساعة في آخر النهار بينك وبين الله، لأن الخلوة هي المناخ الوحيد للفكر. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، هكذا قالوا حبب إليه الخلاء. ما فائدة الخلوة؟ إنها المناخ الوحيد للفكر. وما فائدة الفكر؟ الفكر هو حركة العقل، والفكر هو الذي يحرر العقل من سلطان النفس والهوى. قلنا النفس فيها أصوات: صوت الشهوة، صوت العصبية، صوت الأنانية، صوت الحقد، صوت الكراهية، صوت العقل، صوت الإيمان. من فوائد الخلوة الوصول إلى صوت الإيمان، ولن تصل إلى هذا الصوت، لن يناديك إلا بالفكر والوصول إلى هذا العقل. فيناديك صوت الإيمان من داخلك: يا عبد الله قم صل رحمك، يا عبد الله قم أحسن إلى جارك، يا عبد الله قم صل الفرض، يا عبد الله قم تصدق على المسكين. أهل الله يقولون لك: الفائدة من الخلوة أن تجعل لك ساعة في آخر النهار بينك وبين الله، تتذكر، تتفكر، وتذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الفكر يوصلك إلى صوت الإيمان وإلى صوت العقل، يصفي الذهن وينقي القلب من الشوائب والعلل والأمراض. إذن كما يقول الله سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ووجدنا أن أهل الله ربطوا بين تزكية النفس والذكر في ربط عجيب من القرآن الكريم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، هذه تزكية النفس، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. ربط الله بين تزكية النفس وبين الذكر. إذن نحن بحاجة إلى الخلوة لأنها المناخ الوحيد للفكر، ونحن بحاجة إلى الذكر. وقد تكلمنا قبل ذلك عن ذكر الرعاية وعن فائدة هذا الذكر في المراقبة، أنه يعلمك المراقبة: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر الرعاية كما يقول أهل الله أن تقرر هذا المعنى في قلبك وفي نفسك: الله مطلع علي، الله يراني، الله عالم بحالي. أن يستقر هذا المعنى في قلبك، فإن استقر هذا المعنى في قلبك فلا خوف عليك. إذا استقر هذا المعنى في القلب فإنه يعينك على مجاهدة النفس. ولذلك كن مع المكون ولا تكن مع الأكوان. كن مع المكون الحق سبحانه وتعالى بقلبك، وكن مع الأكوان بجسدك، فقلبك وفكرك وعقلك مع الله سبحانه وتعالى، وجسدك مع الناس. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
4: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور أعلى الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، وقد أعدتها شيرين أحمد ماجد من مقال مقتبس من موقع دار الإفتاء تحت عنوان اعمل لله ستجد الخير، ومعنا من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن خدمة الأوطان ليست عملا زائدا عن الدين ولا واجبا دنيويا منفصلا عن الإيمان، بل هي من جملة الأعمال الصالحة إذا صلحت فيها النية وقصد بها الإنسان نفع الناس وحفظ المجتمع وإتقان العمل وأداء الأمانة والأجر، وجد ذلك كله عند الله تبارك وتعالى، حيث يقول سبحانه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لقد علمنا الإسلام أن المؤمن يعمل لله قبل أن يعمل للناس، ويؤدي واجبه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، لا انتظارا للثناء ولا طلبا للمدح ولا توقفا عند التقدير أو الجحود، لأن الجزاء الحقيقي عند الله تبارك وتعالى، وهو الذي لا يضيع عمل عامل، فيقول سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فكم من إنسان أدى واجبه بإخلاص وربى أبناءه وأتقن عمله وخدم مجتمعه وسعى في مصالح الناس، ثم لم يجد شكرا أو لم يسمع ثناء أو شعر أن جهده قد ضاع. وهنا يأتي ميزان الإيمان ليقول له: إن الأجر لا يضيع عند الله تبارك وتعالى، وإن المعروف محفوظ عند رب العالمين. ولقد قص القرآن الكريم علينا خبر الرجل المؤمن الذي جاء يسعى لنصرة الحق، فقال سبحانه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فلم يطلب جاها ولا مكافأة، وإنما قام بواجبه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. فخلد الله سبحانه ذكره في كتابه العزيز إلى قيام الساعة، ويقول سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن قيمة العمل ليست فيما يناله صاحبه من الناس، وإنما فيما يدخره الله له من الثواب. لذلك عليه أن يحسن النوايا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك الإتقان فهو فريضة، وبه تنال مكانة غالية، وتنال محبة عند الله تبارك وتعالى. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالإتقان عبادة، وأداء الواجب عبادة، وخدمة الوطن والناس عبادة، إذا أخلص العبد فيها لله تبارك وتعالى. وهناك من يقول: قد يبذل الإنسان جهده في عمله أو وظيفته أو مجتمعه، ثم لا يجد التقدير الذي يتمناه، وقد يخدم وطنه لسنوات طويلة دون أن يسمع كلمة تقدير أو أن يجد مردود ذلك ممن حوله. لكن المؤمن لا يربط عمله بثناء الناس، ولا يسعى دائما إلى رضاء الناس. عليه دائما أن يتذكر أن الناس إذا نسوا ذلك الأمر وذلك العمل، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينسى. يقول سبحانه: إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
6: يا أمتي هيا بنا إلى العمل، يا أمتي هيا بنا نبني الوطن.

0: وبهذا الابتهال للمبتهل الشيخ جمال الحسين نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها شيرين أحمد ماجد، وكان معنا من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، وشرفت بقراءة هذا المقال على حضراتكم وسام البحيري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد لحظات نلتقي وإياكم مع فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والترتيل المبارك لما يتأثر من سورتي الإسراء والكهف. الآن يطوف بنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف حول هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 66 من سورة الإسراء إلى الآية 26 من سورة الكهف برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. الآيتان قرأ الدوري يخسف أو يرسل، أن يعيدكم فيرسل فيغرقكم. قرأ هذه الأفعال بنون العظمة على الالتفات من الغيبة هكذا: أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلاً.

قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قرأ الدوري بإمالة لفظ أعمى في الموضع الأول دون الثاني لأنه ليس أفعل تفضيل، هكذا: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قوله تعالى: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. قرأ الدوري بفتح الخاء وإسكان اللام مصدر ومعناه الخروج، أي بعد خروجك، هكذا: وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. قوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أسكن السين هكذا: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرأ الدوري بالتخفيف هكذا:

0: وأدغم الدال في الصاد من قوله تعالى ولقد صرفنا هكذا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قرأ الدوري بضم التاء وتشديد الجيم هكذا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. من فجر دلالة على كثرة التفجير. وخرج الموضع الثاني وهو فتفجر الأنهار لأنه مجمع على تثقيله. من سورة الكهف قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. قرأ الدوري بالتشديد تزاور وأصلها تتزاور. أدغمت التاء في الزاي هكذا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم

ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً.

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر

فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من

لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا.

قيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين

غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.

0: زادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. صدق الله العظيم.
1: برواية الدوري رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي الإسراء والكهف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع اقرأوا القرآن. نتعلم قراءة الكتاب العزيز بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 105 من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 106 إلى الآية 108. بداية إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة الآيات المباركات من المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فضيلة الشيخ ياسر، نود أن نتعلم مع الإخوة المستمعين القراءة الصحيحة وأحكام التجويد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقوله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك، تمد الألف من كلمة ما حال وصلها بما بعدها من قبيل المد المنفصل، وقدره أربع أو خمس حركات، وتدغم النون الساكنة في الراء من غير غنة في قوله تعالى: من ربك، ويجوز الوقف على قوله تعالى: من ربك، من قبيل الوقف الكافي. هكذا: اتبع ما أوحي إليك من ربك. قوله تعالى: لا إله إلا هو، يجوز الوقف على كلمة هو من قبيل الوقف الحسن مع مراعاة تسكين الواو ومدها مدا طبيعيا بمقدار حركتين.

فأعرض عن المشركين. تنتهي هذه الآية باتفاق العلماء عند كلمة المشركين، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، تمد الألف في كلمة شاء من قبيل المد المتصل بمقدار 4 أو 5 حركات، وتفخم اللام في اسم الله لوقوعها بعد فتحة، وتمد الألف من قوله تعالى: ما أشركوا من قبيل المد المنفصل بمقدار 4 أو 5 حركات أيضا. ويجوز الوقف على كلمة أشركوا من قبيل الوقف الحسن.

تظهر اللام في كلمة جعلناك وتسمى بلام الفعل، وتظهر الميم الساكنة عند الحاء من قوله تعالى عليهم حفيظا، ويجوز الوقف على كلمة حفيظا من قبيل الوقف الحسن مع وجوب إبدال التنوين ألفا في هذه الكلمة، وتمد هذه الألف من قبيل مد العوض بمقدار حركتين.

تخفى النون الساكنة عند التاء مع ترقيق الغنة في كلمة أنت، وتخفى الميم الساكنة عند الباء مع الغنة بمقدار حركتين في قوله تعالى عليهم بوكيل، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة بوكيل، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.

دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تُقَلْقَلُ الدَّالُ وَصْلًا وَوَقْفًا فِي كَلِمَةٍ يَدَعُونَ وَكَذَا فِي كَلِمَةٍ عَدْوَى، وتخفى النون الساكنة عند الدال مع الغنة مرققة في قوله تعالى من دون، وترقق اللام في اسم الله لوقوعها بعد كسرة في قوله تعالى من دون الله، بينما تفخم لوقوعها بعد ضمة في قوله تعالى فيسبُّ الله، ويقلب التنوين ميما مع مراعاة الغنة والإخفاء في قوله تعالى عدوا بغير، وتظهر اللام الساكنة من كلمة علم وتسمى لام الاسم، ويجوز الوقف على قوله تعالى بغير علم من قبيل الوقف الكافي.

بغير علم. قوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. تغن النون المشددة في كلمة زينا، وكذا الميم المشددة في كلمة أمة وفي كلمة ثم، ويظهر التنوين عند العين في قوله تعالى: أمة عملهم، وكذا تظهر الميم الساكنة عند الثاء في قوله تعالى: عملهم ثم، وعند الفاء في قوله تعالى: مرجعهم فينبئهم. بينما تدغم الميم الساكنة في الميم بعدها مع الغنة في قوله تعالى: إلى ربهم مرجعهم، وتخفى عند الباء مع الغنة في قوله تعالى: فينبئهم بما، وتنتهي الآية

0: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية من ذكر بعض ضوابط الوقف التام، وفي حلقة اليوم نود فضيلة الشيخ أن نذكر بعض الأمثلة والنماذج على الوقف التام بالقرآن الكريم.
1: من الوقوف التامة في القرآن الكريم الوقف على كلمة المفلحون من قول

0: هم المفلحون. فالوقف على كلمة المفلحون هو وقف تام.
1: فضيلة الشيخ، ما وجه تمامه؟
0: وجهه أنه نهاية الكلام عن المؤمنين وما بعده، وهو قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، منفصل عنه لفظا ومعنى، بل هو كلام جديد عن موضوع آخر، وهو موقف الكفار من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رسالته، وليس بينهما رابط لفظي أو معنوي، بدليل ابتداء الآية التالية لها بكلمة إن.
1: فضيلة الشيخ ياسر، نظرا لانتهاء وقت البرنامج، نستكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
3: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إليكم طائفة من أقوال الرسول مع الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن مالك بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. رواه الترمذي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
6: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في تلاوة مباركة من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فنادى في الظلمات

وتقطعوا أمرهم بينهم كل

واقترب الوعد الحق

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنبياء تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تمتد بكم حتى 11 إن شاء الله تعالى. معنا من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إخوة الإيمان، بمشيئة الله وحوله، قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة البقرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة المغرب.

Haluan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع نداء الحق بصوت الشيخ محمد رفعت. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن بها في 9:33، ويؤذن بصلاة الفجر في 4:11، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير قبل 6:03. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي صوت العرب والقرآن الكريم إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة احتفال الإذاعة المصرية بذكرى ثورة 30 من يونيو. الميكروفون بصحبة الزميل محمد عبد الوهاب.
1: أتيت أبارك أرض الكنانة، وجئت أهنئ شعب الكرم، تهفو إليها القلوب جميعا، وشعبها شعب عظيم، شعب عظيم الهمم، تخلد عبر الزمان الطويل، كريم الطباع، أبي أشم، شعب ودود يحب الحياة، رغم الصعاب ورغم الألم. مصر يا درة كل زمان، شمل العروبة فيك التأم، فكم من قلوب تحن إليك، وكم من لسان وكم من قلم، سبقت الجميع بأعلى بناء، سحرت الوجود بأحلى نغم. أيها الإخوة المستمعون في كل مكان من أرض الله، يصله صوت الحق تبارك وتعالى. كل عام ومصرنا الحبيبة بكل خير، نحييكم ونبعث إليكم هذه التحايا العاطرة من هذه الرحاب العامرة، رحاب مسجد الإمام الليث بن سعد بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لأسماع حضراتكم احتفال الإذاعة المصرية بالذكرى 13 لثورة 30 من يونيو عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المسلمون، يقام الآن لصلاة المغرب التي يؤمن فيها فضيلة الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا اعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

0: ذو القوة المتين. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمدا.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. حيينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار الجنة بسلام يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا أيها الإخوة المسلمون، نقلنا لحضراتكم صلاة المغرب على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الإمام الليث بن سعد بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام بمدينة القاهرة، حيث ننقل لأسماع حضراتكم احتفال الإذاعة المصرية بالذكرى 13 لثورة 30 يونيو. أيها الإخوة المستمعون، لكل أمة من الأمم أيام عزيزة عليها، عظيمة في تاريخها، خالدة لدى أهلها، ذاخرة بأحداثها التي ترفع هامات أبنائها وتعد منارات لمستقبل أجيالها. والاحتفال بهذه المناسبات يكون من باب الإفادة من الماضي وأخذ العبرة للمستقبل. ومن بين تلك الأحداث الفارقة في تاريخ مصر المعاصر، ثورة 30 يونيو من العام 2013 التي جسدت تلك المعاني على أرض الواقع وكشفت معدن الشعب المصري الذي يدرك مكانة بلده جغرافية وقيمتها تاريخية. لذا يجب علينا جميعا المحافظة على هذا الوطن وصون هويته وحماية مقدراته. فمصر ليست موقعا على خريطة، بل هي حضارة عريقة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ لآلاف السنين. ليس ذلك فحسب أيها الإخوة، بل قد أثبتت الأحداث أن مصر ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة تموج بالتحديات والمتغيرات. والانتماء الحقيقي لا يقاس بالشعارات والكلمات والأغنيات، إنما بالوعي والمسؤولية وحماية الدولة والحفاظ على هويتها. أيها الإخوة المستمعون، نستهل احتفالنا بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة

0: صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هكذا أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي في مستهل نقلنا احتفال الإذاعة المصرية بالذكرى 13 لثورة 30 من يونيو، حيث ننقل لكم هذا الاحتفال من رحاب مسجد الإمام الليث بن سعد بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام بمدينة القاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المستمعون، إن حب الإنسان لوطنه أمر فطرت عليه النفس البشرية، والأديان السماوية تنمي هذه الفطرة السليمة وتربط حب الوطن بالعقيدة. ولنا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا وقائدنا ومعلمنا، لنا فيه الأسوة الحسنة، ونحن نسترجع سيرته العطرة في شهر المحرم، شهر الهجرة، الذي يوافق اليوم 30 من يونيو يومه 15، فحين خرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة وقف على حدودها يخاطبها قائلا: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي هذا الموقف أيها الإخوة المستمعون، يعلمنا إمامنا الأكرم معلم البشرية الأعظم كيف نكن الحب والإخلاص للوطن، حتى وإن تغيرت الظروف وتبدلت الأحوال، فالوطن باق لنا ولأولادنا وأحفادنا. لذا يجب علينا جميعا أن نعامل الوطن بالتقدير والانتماء والعرفان بالجميل، وأن نفتديه بأغلى ما نملك، وهذا ما يدعون إليه الدين الحنيف. ويجب علينا أن نغرس في أبنائنا حاملي لوائه في المستقبل قيم حب الوطن والانتماء إليه والدفاع عنه وعدم التفريط في حقه وأمنه واستقراره ورخائه. الآن نستمع إلى هذه الكلمة التي يلقيها علينا رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف فضيلة الدكتور السيد عبد الباري تحت عنوان ثورة 30 من يونيو حين انتصر الأمل على اليأس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من سنن الله تعالى التي لا تتبدل ولا تتحول أن يمر الأفراد والدول والأمم بأحداث ووقائع فاصلة. هذه الأحداث وتلك الوقائع تمتحن فيها الإرادة ويختبر فيها الوعي، بل والقدرة على مواجهة التحديات والأزمات. وصدق الله العظيم حيث يقول: بلغت حكمته فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولا شك على الإطلاق أن ثورة 30 من يونيو عام 2000 من مولد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت حدثاً فاصلاً في تاريخ الدولة المصرية، بعد مرحلة هذه المرحلة اتسمت باضطراب المشهد الوطني وتصاعد حالة الاستقطاب الأيديولوجي، بل وتنامي المخاوف المشروعة لدى جموع الشعب المصري على هوية الدولة تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً. فقبيل هذه الثورة المباركة، أعني ثورة 30 من يونيو، عاش شعب مصر العظيم مرحلة هي من أقسى وأصعب مراحل تاريخه على الإطلاق. عاش مرحلة قاسية مؤلمة تسلل فيها القلق واليأس إلى النفوس، فقد تزايد الخوف من انقسام المجتمع المصري إلى طوائف متناحرة في ظل شيوع سياسة إقصاء المخالفين، وبات مستقبل ملايين المصريين مهددا، بل وصار كل همهم أن يشعروا بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يعود الوطن وطناً جامعاً لكل أبنائه الكرام. وأستطيع أن أقول مستمعي الكرام، في خضم هذه الأجواء الملبدة بالغيوم، أدرك الغيورون المخلصون الشرفاء من أبناء هذا الوطن العظيم أن البلاد على شفا الهاوية، فخرجت الحشود الغفيرة في مختلف المحافظات معبرة عن رفضها لهذه التوجهات المضرة بمصلحة وأمن ومستقبل المواطنين، ومطالبة في الوقت ذاته بضبط المسار السياسي بما يتلائم مع بلد عظيم كمصر ذو هوية حضارية ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وهو بعينه ما استنهض همم مؤسسات وكيانات مصرية عريقة هبة الذات هي الأخرى داعية إلى خارطة طريق جديدة تؤسس لمرحلة واضحة المعالم في تاريخ مصر الحديث، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس سليم. وهنا أدرك المصريون جميعا أن فجرا جديدا بحمد الله جل جلاله وتوفيق الله جل جلاله ومنة الله جل جلاله قد انبلج نوره، وأن الأمل الذي كاد أن يموت عاد لينبض في القلوب من جديد، وأن المستقبل ما زال والحمد لله يحمل فرصا واعدة للبناء والإعمار والإحياء، مستلهمين من كتاب الله جل جلاله أن اليأس ليس سبيلا لأهل الإيمان، إذ يقول بلغت حكمته: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، موقنين بأن الأزمات مهما اشتدت فإنها ليست نهاية المطاف، وما هي إلا ابتلاءات يمتحن الله تعالى بها صبر الشعوب وقوة إرادتها، مستحضرين الوعد الرباني الذي تلوح أنواره في الأفق مع كل شدة أو محنة أو تحد. قال مولانا الجليل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وعد إلهي كريم عظيم. لقد أدرك الشرفاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله وأبناء وطنهم عليه أن أهم وأولى ما يحتاجه الوطن الأبي في هذه المرحلة هو أن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار، فذاك هو أساس العمران وشرط التقدم وسبيل الازدهار. لهذا كله نوه القرآن الكريم بنعمة الأمن وقيمتها ممتنا بها على جميع الخلق، فقال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال أسعد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح آمنا في سربه، آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. وهو ما يعني مستمعي الكرام أن نعمة الأمن تعدل الدنيا بكل ما فيها. لقد أكدت هذه الثورة المباركة، ثورة 30 يونيو، أهمية ائتلاف القلوب واجتماع الكلمة والتئام الشمل، فالأوطان لا تبنى بقلوب متنافرة ولا بعقول متشاكسة ولا بجهود متعارضة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحذرنا من التنازع والفرقة، قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كما أستطيع أن أقول بكل فخر واعتزاز أن هذه الثورة قد أثبتت أن إحياء الأمل لا يتحقق إلا من خلال إرادة قوية ونفوس أبية وسواعد فتية، انطلاقا من قول رب البرية: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسيبقى العمل رسالة أبناء هذا الوطن وشغلهم الشاغل مهما عظمت التحديات أو اشتدت الأزمات. ختاما أقول مستمعي الكرام: لقد علمتنا الأحداث والوقائع أن الشعوب التي تتمسك بالأمل وتحافظ على وحدتها وتجعل مصلحة وطنها فوق كل اعتبار هي الأقدر على تجاوز التحديات وكتابة التاريخ وصنع المستقبل وتشييد الحضارة. وستظل الأجيال تلو الأجيال تستلهم من هذه الثورة قيم المحافظة على الدولة وحماية مؤسساتها والعمل من أجل رفعتها وترسيخ ثقافة البناء والإعمار والإنتاج، حتى تظل مصر قوية بأبنائها، عزيزة بقادتها، شامخة بتاريخها. أسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وسائر بلاد العالمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يديم الله علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يوفق الله تعالى أبناءها وقادتها ورئيسها إلى ما فيه دوام الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظنا جميعا بما تحفظ به القرآن الكريم والذكر الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي المبارك وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة ألقاها علينا فضيلة الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تحت عنوان ثورة 30 يونيو حين انتصر الأمل على اليأس. ونحن ننقل لأسماء حضراتكم احتفال الإذاعة المصرية بالذكرى 13 لثورة 30 يونيو من رحاب مسجد الإمام الليث بن سعد بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام بمدينة القاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. يا مصر حبك في الفؤاد كبير، وله أريج طيب وعبير، وذلك الجبل الأشم كمجدنا، رغم العواصف راسخ ووقور. يا مصر يا أرض السماحة والندى، يا واحة يسعى لها المقهور، في وجهك للزائرين بشاشة ورحابة ومودة وسرور، في حضنك دفء الأمان لخائف، بالحق يجبر عندك المكسور. يا مصر يا مهد الحضارة والهدى، وتراب أرضك مؤمن وطهور، كم شدت في دنيا العلوم منارة، يكفيك هذا الأزهر المعمور، فيك المآذن والقباب شموخها، يبقى وسعي الخائنين يبور. يا مصر يا أرض المروءة والنهى، أرض التقى وعطاؤك موفور، أجنادك عند السلام نسائم، ولهم إذا احتدم الصراع زئير. يا رب يا رب بارك مصرنا على المدى، فليس لها يا عظيم سواك نصير. الآن أيها الإخوة المستمعون، نختم احتفالنا بالابتهال مع المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. اللهم

0: صلوات الله وسلامه عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة استمعتم إلى هذا الابتهال للمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، وكان ختاما لهذا الاحتفال الذي نقلناه لأسماء حضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية بمناسبة الذكرى 13 لثورة 30 من يونيو من رحاب مسجد الإمام الليث بن سعد بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، ومتحدثا فضيلة الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ومبتهلا الشيخ شعبان عبد الجيد. نقل لكم هذا الاحتفال من الإذاعة الخارجية الزميل مصطفى لاشين، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء المهندس محمد فتحي سيد رجب محمد عادل، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. ونقلته لأسماء حضراتكم من أسرة المذيعين محمد عبد الوهاب قنديل. الميكروفون يعود الآن إلى استوديوهات دار الإذاعة بالقاهرة.
1: دار
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد دقائق نستمع إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة مباركة من سورة آل عمران. الآن نبقى مع هذا الابتهال مع المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عمران، إذاعة قرآن كريم من القاهرة. تلاوة مباركة من سورة آل عمران يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يؤذن بصلاة العشاء في 9:33. إذاعة قرآن كريم من القاهرة تحت عنوان الضروريات في بناء دولة الإسلام، نعيش مع هذا الحديث لفضيلة الشيخ عطية صقر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن مطالب النفس البشرية لا تعترف بالحواجز والحدود، ولا ينجو من ضغوطها إلا من فهم قانون الوجود. فالعاقل يعلم أن المتعة الخالصة من كل الشوائب لم يظفر بها أحد في هذه الحياة، والآمال تخترمها الآجال، ومن تجاهل ذلك كان كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومن هنا كان على الإنسان أن يجعل لمطالبه أولويات تقدم فيها الضروريات على الكماليات، بل يجعل في كل منها مفاضلات يقدم فيها الأهم على المهم، بعد فكر وروية وموازنة بين الإمكانات المتاحة والآمال المنشودة. فبدأت بالعقيدة التي يبنى على أساسها السلوك، ثم جاءت التشريعات الفرعية المخططة لبناء الشخصية الفردية والاجتماعية، التي هي بدورها فيها أولويات تقدم فيها الفروض والواجبات على السنن والمندوبات. والرسول صلى الله عليه وسلم في بنائه للمجتمع الإسلامي في المدينة واجهته مشكلات متعددة، على رأسها تهيئة المكان الذي يدير منه حركة الإصلاح، وتوفير أسباب الإقامة للمهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم وأهليهم، وتأمين موارد الرزق لهم، وبناء شخصيتهم المستقلة التي لا يرتبط فيها مصيرهم بمن له نفوذ قوي في موطنهم الجديد، بحيث لا يتحكم فيهم ولا يضعهم تحت رحمته. فوضع صلى الله عليه وسلم الحلول السريعة لذلك، فأنشأ بالمواد البسيطة المتاحة مسجده الجامع، وهو المقر الرسمي للدولة، وعقد مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قاسموهم بها أموالهم وبيوتهم، بل سخت نفوسهم بأكبر من ذلك، فأذهبوا عنهم وحشة الغربة ووفروا لهم الأمن والسكينة. ثم بادر بعقد هدنة مع اليهود للتعاون وحسن الجوار، حتى يأمن عرقلتهم للمسيرة وهي في أولى خطواتها. وكان لأحدهم بئر يتحكم في مائها يمنعه عمن يشاء، ويتحكم في سعره كيف يشاء، فاشتراها عثمان بن عفان وجعلها صدقة عامة للمسلمين، تأمينا لهذا المورد الحيوي الكبير. وبعد هذه الأساسيات الضرورية للمجتمع الجديد، انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم في تكميل البناء، مؤثرا في كل ذلك الضروريات على الكماليات. ولا ننسى في هذا المقام رده لفاطمة بنته حين طلبت منه خادما من أموال المسلمين يريحها من عناء العمل في البيت، فقال: كيف أعطيك وأهل الصفة يتضورون جوعا؟ ووجهها إلى الاستعانة بالله وإخلاص الطاعة له حتى يعطيها القوة من عنده. وعمر بن الخطاب حرم على نفسه وعلى القادرين عام المجاعة أن يأكلوا اللحم، اكتفاء بالضروري الذي يمسك الرمق حتى تنفرج الأزمة، ثم يأكلوا بعد ذلك ما يشاءون من طيبات. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تنظيم الميزانية لأحد أصحابه: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا، أي أنفقه كما تشاء، مستهديا بهذا النظام الذي تراعى فيه الأولويات. وبعد، فليس من الدين أن يشغل الإنسان نفسه بالنوافل وعليه ركام من الفروض والواجبات، وليس من العقل أن يشتري الفقير عطرا وبطنه طاو جوعان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لكلمة الحق؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الحديث من فضيلة الشيخ عطية صقر، وقد أعده إذاعيا الزميل خالد قنديل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله وحوله يقدم لنا الزميل فؤاد حسان آخر حلقات برنامج بريد الإسلام لهذا اليوم. قرآن السهرة لهذا اليوم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة البقرة. وبعد منتصف الليل بربع الساعة يقدم الزميل عماد الدين عبد الخالق حلقة من برنامجه من تسجيلاتنا الخارجية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة إبراهيم للقارئ الشيخ أبو العينين شعيشة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذ

من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. اللهم أرنا عجائب قدرتك في استجابة دعائنا، وأذقنا لطفك ورحمتك في قضاء حوائجنا. اللهم أكرمنا وجد علينا في كل أمر يتعلق به قلبنا، يا واسع الفضل ويا واسع العطاء والجود.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ السيد النقشبندي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذنت بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع نداء الحق بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الفجر يؤذن بها في 14:11، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير قبل 6:03. أما الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فنبقى مع تلاوة مباركة من سورة قاف بصوت القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكل أواب.

ذلك يوم

Allah!

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة قاف، تلا علينا القارئ الشيخ محمد حصان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة مع هذا البرنامج الذي نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم.
3: ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 41 من سورة الشعراء.
2: وسورة الشعراء إخوة الإسلام سورة مكية، آياتها 227 آية، نزلت بعد سورة الواقعة، وترتيبها في المصحف الشريف 26.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: فلما جاء السحرة قالوا

0: علمكم السحر.
1: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر.
0: فلسوف تعلمون.
1: فلسوف تعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: الإخوة المؤمنون، بهذه التلاوة قرأنا معا حتى الآية 51 من سورة الشعراء.
3: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
2: بعزة فرعون،
3: بقوته وعظمته،
2: تلقف،
3: تبتلع بسرعة،
2: ما يأفكون،
3: ما يقلبونه عن وجهه بالتمويه،
2: لا ضير،
3: لا ضرر علينا فيما يصيبنا.
2: أي الإخوة المؤمنون، ومن أنواع الوقف الوقف الحسن.
3: والوقف الحسن هو ما يتعلق ما بعده بما قبله لفظا ومعنى،
2: وعلامته في المصحف الشريف كلمة
3: صلي،
2: أي جواز الوقف والوصل مع كون الوصل أولى. وفي هذه الحلقة إخوة الإسلام قرأنا معا الآية 49، وجاء قوله تعالى: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم.
3: نجد أن فوق كلمة لكم إخوة الإيمان والإسلام مرسوم كلمة صلي، وكلمة صلي هذه تعني أنه يجوز الوقف عند هذه الكلمة وهي لكم، لكن الوصل أولى في هذه الحالة،
2: أي أننا نقول قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر.
3: ومن الممكن أن نقول قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فمرة وقفنا ومرة وصلنا، والوصل أولى في هذه الحالة.
2: إذن أخي المسلم، كل ما رسم في المصحف الشريف وكتب عليه كلمة صلي يجوز أن تقف عليه ويجوز أن تصله بما بعده،
3: وهذا الوقف يسمى بالوقف الحسن.
2: إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ورد في سورة دخان تصوير لنوع من العذاب الذي يتجرعه الكافر في نار جهنم. نرجو ذكر تلك الآيات وبيان معانيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. نعم، ورد في هذه الآيات إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هذه الآيات فيها تصوير لنوع من العذاب الذي يتجرعه الكافر في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم. والمعنى إن شجرة الزقوم، هذه الشجرة المرة التي تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إن هذه الشجرة طعام الكافر كثير الإثم، يطعمها فتنزل في جوفه غاية في الحرارة كدردي الزيت أو كدردي القطران، يغلي في جوفه كغلي الماء الذي بلغ أعلى درجات الحرارة فيقطع أمعاءه، أعاذنا الله وإياكم. وقوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يقال لزبانية جهنم جروه في عنف وشدة واحتقار ومهانة، فرموه وسط النار ثم ضاعفوا عليه العذاب، فصبوا فوق رأسه من هذا العذاب ما يحرق جلده، فيجتمع عليه من العذاب عذاب الباطن والظاهر، أعاذنا الله وإياكم. وقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقولوا له أيتها الملائكة، زيادة في الامتهان وإمعانا في الإذلال والتقريع والتوبيخ، ذق وتجرع من صنوف العذاب وألوانه وأشكاله، فلطالما ادعيت لنفسك في كفرك أنك أنت العزيز الذي لا يذل الكريم الذي لا يمتهن. روي أن أبا جهل عمرو بن هشام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين جبليها أعز ولا أقرم مني، فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك يا محمد أن تفعل بي شيئا، ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم، فنزلت هذه الآية ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، أي إن هذا العذاب الذي تقاسون والجزاء الذي تلقون، إن هذا ما كنتم تنكرون وتشكون فيه. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: العاشرة في إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: في بلدتنا رجل سيء الخلق ودائما ما يكثر من سباب الناس من حوله، فما حكم الشرع في ذلك وكيف نتعامل معه؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد أمر الشرع الشريف أتباعه أن يتحلوا بالخلق الحسن، ونهاهم عن التخلق بالأخلاق السيئة. فقد روى الإمام الترمذي في سننه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فبحسن الخلق يصل المرء إلى درجة الصائم القائم. تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فبحسن الخلق يقرب المرء يوم القيامة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقد دعانا الإسلام إلى البعد عن سب الناس وإيذائهم بالقول والفعل، فقال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومما جاء في التحذير من سب المسلم وإيذائه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق. ويقول الإمام ابن بطال: سباب المسلم فسوق، لأن عرضه حرام كتحريم دمه وماله، والفسوق في لسان العرب الخروج من الطاعة، فينبغي للمؤمن ألا يكون سبابا ولا لعانا للمؤمنين. فيا أيها السائل الكريم، إن سب المسلم وشتمه وإيذاءه بالقول والفعل كل هذا حرام، يتنافى مع الأخلاق الطيبة الحميدة التي دعا إليها الله تعالى. ثم إن عليكم القيام بواجبكم نحو هذا الشخص السيء الخلق، وذلك بالدعاء له بالهداية والصلاح، فإن الدعاء له مع بساطته وسهولته إلا أنه أقوى أنواع العلاج. ثم بعد الدعاء نصحه وإرشاده إلى طريق الله تعالى، فإن الدين النصيحة، مع تخير الأوقات المناسبة للنصيحة والأسلوب المناسب. ثم الاستعانة بمن له وجاهة عنده أو تأثير عليه ليكلمه ويبعده عن هذه التصرفات، مع الأخذ في الاعتبار أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى صبر ومصابرة وعدم يأس، فالإصلاح يأخذ وقتا. ثم إذا تمادى الأمر وزاد الأذى والضرر ولم يعد بوسع الناس التحمل والصبر، فعندئذ يجوز إبلاغ الجهات الأمنية لرفع هذا الضرر والأذى عن الناس. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: نريد أن نقوم بعمل صدقة جارية على أرواح موتانا، وأمامنا فرصة لعمل مشروع مدرسة لخدمة المجتمع، هل يجوز بناء المدرسة وجعلها صدقة جارية أم أن هناك أبواب أخرى هي أنفع؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد: إن العلم حياة الأمم، والجهل والأمية موتها. لا تقوم الأمة أبدا ولا تقوى إلا بالتقدم في شتى أنواع العلوم، فالأمة تحتاج إلى العلوم الدنيوية من طب وهندسة واقتصاد وفلك وطبيعة وكيمياء ونحو ذلك، لأن فيها صلاح الأبدان وإقامة العمران وحماية البنيان، كما أنها تحتاج أيضا إلى العلوم الشرعية التي يقوم الإنسان بها نفسه مع ربه ويعرف كيف يتعامل معه. وعندما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل العلم وفضل طلب العلم، أطلق كلمة علم لتشمل كل العلوم الدينية والدنيوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. والمتأمل في الحديث يرى ثواب طالب العلم، فكذلك كل من عاون طالب العلم على سلوك الطريق من بناء مدرسة أو معهد أو وفر له أدوات العلم والطلب، كل هذا من الصدقات الجارية، وكل هذا في سبيل الله، بل هو من أعظم الصدقات، لأن الأمة أحوج ما تكون للعلم. وكان الصالحون على مر الزمان يوقفون الأموال للمعاهد والمدارس العلمية لمعرفتهم بعظم ثواب نشر العلم ومساعدة طلاب العلم. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: من أحب ألا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم. وحسبكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالمساهمة في نشر العلم من الصدقات الجارية التي تبقى لصاحبها بعد موته. أيها السائل الكريم، إلزم هذا الباب وانفع الأمة به، أنتم في باب العلم، وآخرون في باب إعانة المرضى، وآخرون في إعانة أصحاب الحرف والصناعات والزراعات، هكذا يكتمل بنيان الأمة. تقبل الله منكم صالح عملكم، والله الموفق، والله أعلم.
3: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ولفضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. دقائق ونعيش مع حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. أما الآن فنبقى مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة حدثا بين تضامنين، تضامن سبق الهجرة هيأ النفوس المؤمنة لها، وتضامن أعقب الهجرة نتيجة لترك أقوام أهلهم وديارهم فأصبحوا بلا شيء. لقد كان أمر الهجرة من مكة إلى المدينة أمرا موقوتا مع البعثة ومبشرا به مع البعثة، فحينما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءه من أمر الوحي، وأخذته خديجة رضي الله عنها وذهبت به إلى ورقة بن نوفل فقال له ما قال، فقال ورقة: ذلك الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. أيها الإخوة المؤمنون، تعد الهجرة النبوية المباركة أعظم رحلة ميمونة في تاريخ أمة الإسلام، فقد انطلقت الدعوة الإسلامية إلى أرض جديدة بعد أن ضاقت بها أرض مكة، حيث تحالف حزب الشيطان ضد الرسول وأصحابه. وفي المدينة المنورة بنى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي الشريف الذي تربى فيه رجال، وانطلقت الدعوة الإسلامية من المدينة المنورة إلى شتى أنحاء العالم. أيها الإخوة المؤمنون، في ذكرى الهجرة النبوية المباركة نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من تسجيلات فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهي تدور حول الهجرة النبوية المباركة كقاعدة للتضامن الإسلامي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الصدق للألوهية الحق، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة شهد بها لنفسه شهادة الذات للذات، وشهد بها ملائكته شهادة المشهد، وشهد بها أولو العلم شهادة الفطرة والاستدلال. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أذن الخير التي استمعت إلى آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن ربه فأدى الأمانة فكان رحمة للعالمين وخاتما للأنبياء والمرسلين. وبعد، فما أكثر في الإيمان من مناسبة، وما أكثر في الإسلام من وقائع، ولكني لا أحب أن يعيش الإسلام في المسلمين وقائع تاريخ ولا أحداث مناسبات ولا إحياء مواسم. فالإسلام ما جاء إلا ليكون هديا ذاتيا يظل عمله في النفس عمل التنفس. وأنتم والحمد لله على علم كثير بالإسلام ولما جاء وبأي منهج خطط وإلى أي غاية يهدف، وإذا كنا نحن المسلمين اليوم لا نعطي الصورة الحقيقية للإسلام فذلك ليس عيب الإسلام، ولكنه عيب المنسوبين إلى الإسلام. وأخشى أن أقول إننا كنا بذلك فتنة للناس، لأن الناس أحبوا أن يروا الإسلام فينا، فأعطيناهم معطيات غير ما يعطيه الإسلام، فزهدوا في الإسلام فكرا وزهدوا في الإسلام نظرا. ولولا أن الله قيض لطلاب الحقيقة لذاتها أقواما يبحثون في فكر الإسلام ذاته بمعزل عن المسلمين المنسوبين إليه، لما عرف كثير من المفكرين شيئا عن الإسلام. ويسوءني جدا ويسوء كل مسلم غيور أن يستمع إلى ما قاله رجل أسلم بفكره وأسلم بعقله ولم يسلم للأسوة التي رآها في المسلمين. ماذا قال ذلك الرجل؟ قال: الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أعرف المسلمين. كلمة مرة توحي بأن المسلمين في معزل عن دينهم، أخذوه اسما ولم يأخذوه مسمى، أخذوه لقبا ولم يأخذوه موضوعا، أخذوه شكلا فكان الشكل معطيا لصورة لا تمت إلى الإسلام بموضوع الإسلام. ولكننا والحمد لله رغم ذلك متفائلون، ومتفائلون جدا، لأن الفكر المعاصر في كل أجناسه وفي كل لغاته أصبح يتجه إلى الإسلام كحل أخير لمشكلة الحياة ومشكلة العصر. فلم يفلح في قيادة الحياة مذهب، ولم ينجح تواضع بشري ليواجه كل هذه المشكلات. وإذا كان الناس قد أولعوا قديما ببعض المذاهب التي ترفه لهم حياتهم، فإنهم قد رفهوها بالفعل وحضروا شكلهم وحضروا ظواهرهم. ولكننا نلاحظ أن الأمة التي سبقت في ذلك وأغنت شعبها ماديا وأغنت شعبها اقتصاديا وأصبح كل إنسان في طرف من الحياة، هذه الأمة نفسها هي الأمة التي تدل الإحصاءات الأخيرة على أنها أكثر الأمم فسادا في خلقها، وعلى أنها أكثر الأمم إصابة في شبابها. فمنهم من استولت عليه الأمراض النفسية حتى لم يجد منفذا من الحياة إلا أن ينتحر، ومنهم المجنونون ومنهم الموبوءون. إذن فلماذا كان ذلك؟ لأن الحياة ليست مادة فقط، وليست حضارة شكلية فقط، ولكن الحياة هي تناسق مجموع الملكات في النفس الإنسانية. فالملكات الإنسانية كثيرة، ليست بطنا وحدها تطلب الطعام، وليست عقلا وحده يطلب الفكرة، وليست قلبا وحده يطلب أن يعمر بالحب، ولكن للنفس الإنسانية ملكات شتى. هذه الملكات تتطلب أن يكون الإنسان مستندا في حياته إلى رصيد قوي فوق ما يعلم من رصيد القوة في دنيا البشر. فالإنسان الذي تكتنفه الهموم أيا كان لون هذه الهموم، هموم لا تستطيع المادة أن تحلها له، هموم لا تستطيع الحضارة أن تفكه منها، هموم كثيرة، ما الذي يمكن أن يحمل عنه ذلك الهم؟ لا يمكن أبدا لأية قوة أن تحمل عنه ذلك الهم إلا أن يرجع نفسه إلى رصيد قوي فوق الأحداث، وإلى رصيد قوي فوق المشاكل، وإلى رصيد قوي فوق النائبات. ولا يوجد ذلك الرصيد في دنيا الناس أبدا، ولا يوجد إلا في شيء واحد، هو القوة المطلقة وراء ذلك العالم. فالمفكرون ابتدأوا أخيرا يتوجهون إلى الإسلام ليحلوا مشاكل الحياة. وما أحسن ما قال برنارد شو حينما استعرض مشاكل الحياة في عصره، وكانت لم تنم هذا النمو ولم تتكاثر ذلك التكاثر. ماذا قال ذلك الرجل؟ قال: إن مشاكل الدنيا في حاجة إلى رجل مثل محمد يحلها وهو يشرب فنجالا من القهوة. وكذلك الحق دائما يغلب حتى اللجوج في الباطل. ففي فترة من فترات استقامة القوة الملكية النفسية ينطق الإنسان بالحق ولا يدري ماذا يجر عليه ذلك النطق. من سؤالنا: ولم لم تبشر بذلك الدين الذي جاء به محمد؟ ولكنه الحق دائما يعلو، ولكنه الحق دائما يزهق الباطل. فإذا كان الإسلام كذلك، فيجب أن نعرف منطلقات ذلك الإسلام، وأن نزيح من رؤوس الشباب الفجوة التي يظنونها أو يتوهمونها بين الإسلام وبين الحياة التي يحبون أن يحيوها. الفكرة فكرة طارئة عن الإسلام، أحدثوا فجوة واسعة وهوة عميقة بين الإسلام وبين الدنيا، حتى يعتقد طلاب الدنيا أن الإسلام لا يعطيهم هذه الدنيا، وبذلك ينصرف طلاب الدنيا عن الإسلام. وبالغوا في لجاجهم فجعلوا الدنيا حتى على أقلام كثير من كتاب المسلمين مرادفة للدين ومقابلة له، دين ودنيا. وما فهموا أن تلك المقارنة أو تلك المقابلة لم يرد بها نص لا لغوي ولا شرعي، ولكنه النص الذي يراد به إحداث الفجوة بين المسلمين وبين دينهم. الدنيا لا تقابل الدين، وإنما الدنيا تقابل الآخرة، والدين يجمعهما. الآخرة جزاء، والجزاء على الشيء لا يمكن أن يكون موضوعا لذلك الشيء، فموضوع الشيء غير جزائه. إذن فما دامت الآخرة جزاء فيجب أن يكون للدين موضوعا. ما موضوع الدين؟ موضوع الدين هو الدنيا. إذن فلا تقارنوا بين دين وبين دنيا، ولكن قارنوا بين دنيا وبين آخرة. والدين فقط هو الخميرة التي تجعلك تقبل على الحياة وعلى كل ما فيها من خير، وعلى اكتشاف كل ما فيها من سر، حتى لا يكون اكتشافك لهذه الأشياء مصدر شراسة لك ولا مصدر علو. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وبانفصال الدنيا عن الدين في أذهان الشباب، أصبح الدين شيئا جافا شيئا جامدا، واقتصر مدلوله على بعض العبادات التي يقوم بها الشيوخ ويقوم بها العجائز ويقوم بها القوم الذين لا أرب لهم في الحياة، وما علموا أن الحق سبحانه وتعالى جعل الدين هو موضوع الدنيا. لماذا؟ يقول الحق سبحانه وتعالى لبيان ذلك: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طلب منكم أن تعمروا هذه الأرض، اعمروها باكتشاف الأسرار التي توفر عليكم الجهود والتي تؤتي لكم أطيب الثمرات في أقل الأوقات. إذن فعمارة الأرض مطلوب من مطالب الدنيا كعبادة الله. والحق سبحانه وتعالى حين يعرض لهذه النظرية، وهي نظرية الانفصام بين عملية الدنيا والآخرة لتكون في معادلة الناس دنيا ودين، يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
4: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكأن الدنيا هي كل شيء في حساب هؤلاء الناس، كأن الإنسان الذي كرمه الله ذلك التكريم ليس له من حظ الدنيا إلا قيمة عمره، وكثير من الأشياء التي سخرت له وهي في خدمته أطول عمرا منه. ما ذلك الإنسان الذي تكون دنياه هذه هي الدنيا؟ ما ذلك الإنسان الذي يكون موضوعه هو ذلك العمر الذي قد يطول وقد يقصر؟ إذن فالذين يريدون أن يحبسوا الإنسان في عمر ذلك الدنيا هم القوم الرجعيون، أما الذين يريدون أن ينطلقوا بالإنسان إلى عالم أرحب وإلى عالم أوسع فهؤلاء هم الذين يقيمون العدل في منطق الأشياء فيعطون الإنسان حقه كما أعطاه الله حقه. أيكون الإسلام بذلك رجعيا أم تقدميا؟ الإسلام الذي يتجاوز بالإنسان هذه الحياة المشهودة المنظورة ليسلمه إلى حياة أوسع وإلى حياة أرغد وإلى حياة أخلد. وبمقارنة بسيطة نستطيع أن نعطيها صفقة تجارية، هذه الصفقة التجارية ككل الصفقات تسعى دائما ببذل الشيء لكسب أكثر منه، فماذا يكون موقف الإسلام من تلك القضية التجارية الصفقية؟ الدنيا كما نعرف عمر كل إنسان فيها ليس هو عمر الدنيا، وإنما يقاس عمره بمقدار وجوده. إذن فعمرك في الدنيا بمقدار حياتك فيها. فإذا كان الدين يقول لك هناك حياة أخرى لا نهاية لها، إذن فلنقارن المدة، نقارن الكم، حياة محدودة بحياة غير محدودة. أول مقارنة. المقارنة الثانية، أحياة الإنسان وعمره إذا كان في متوسط 60 أو 65 أو 70 أمظنون له ذلك أم متيقن؟ هو مظنون بلا شك، فقد يؤخذ غره، ولكن الآخرة موقن بها. مقارنة ثانية. وأيضا فما لذتك في الحياة وما أربك منها؟ أن تتمتع في هذه الحياة، ومتعتك على قدر تصوراتك في النعيم وعلى قدر إمكانياتك التي تؤتي بذلك النعيم، ولكن الآخرة نعيمك فيها على قدر إمكانيات الله. إذن فإذا نظرت إلى المقارنة وجدت الآخرة والطلب لها والسعي الذي يوصل إلى الخير فيها أرجح في حساب التجارة من الدنيا، لأنها محدود بغير محدود، ومتيقن بمظنون، ونعيم على قدر إمكانيات الخلق، ونعيم على قدر إمكانيات الحق. إذن فتلك صفقة يجب أن يتنبه لها كل إنسان. الإسلام جاء ليرسخ مبادئا، هذه المبادئ: المبدأ الأول لا إله إلا الله، وحدانية الله. المبدأ الثاني الإيمان باليوم الآخر. وحول هذين المبدأين يدور كل المنهج. ولذلك حينما استقبل المشركون الإسلام ناقضوا هاتين القضيتين. أولا، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ تلك قضية. أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد؟ لا، ها العجيبة. ولكنه بعد نزول الأدلة ونزول البراهين وإفحام القرآن وإعجاز لم يستطيعوا إلا أن ينصاعوا للمنهج، ولكن المسألة هي مسألة حامل المنهج هو محمد. ولذلك تجدهم يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. إذن فالقرآن لا بأس به، قرآن منهج لا يعارض، ولكن لماذا يجيء على يد ذلك الرجل؟ هل لا جاء على يد فلان أو يد فلان؟ إذن فالمنهج مسلم به، ذلك إفلاس في الحجة ورجوع إلى حامل المنهج. وأيضا فهم يقولون القول العجيب الذي يدل على حمقهم، ماذا قال؟ وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أذلك منطق يقوله عاقل؟ إذا كان ذلك هو الحق فليمطر الله عليهم حجارة؟ ما دام الحق لماذا لم يقولوا إن كان ذلك هو الحق فاهدنا إليه؟ مما يدل على أن غباء المجادلة واللجج أوقعهم في هذه المهاترة التي لا يقول بها عاقل. وقالوا أيضا مما يدل على أنهم حين يجلسون فيما بينهم وبين أنفسهم يجدون المنهج صوابا، يجدون المنهج هدى، لا يعارضون أي مبدأ من مبادئه. فماذا قال؟ قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فكأنهم آمنوا بأنه هو الهدى، ولكنهم يخافون على ماذا؟ على سيادتهم وعلى جاههم، وظنوا أنهم بإيمانهم سينتقل الجاه والسيادة إلى من؟ لن ينتقل الجاه والسيادة إلى أحد أبدا، إنما الجاه والسيادة للدين وحده، ويأتي الحاكم ممثلا لذلك الدين فقط. فالحاكم الذي يأتي سيأتي على وفق مبدأ الدين، فلا رأي له أبدا إلا أن يكون أمينا على تنفيذ مبادئ ذلك الدين. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يعرض قضية الولاية على المسلمين عرضا واضحا، فيقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم. فلم يفرد لهم طاعة، لأنه لم يفرد لهم حكما يطاعون فيه، ولكن طاعتهم في إطار إطاعة الله وإطاعة الرسول. فإذا كان الله سبحانه قد شاء أنزل هديه الإسلامي لينقذ العالم من مشاكله كلها، وعلى قمة تلك المشاكل وثنية، وثنية في الأصنام، ووثنية في القوى الطبيعية، ووثنية في الأشخاص، ووثنية في المبادئ، فلا بد أن تكون منطقة مكة هي منطلق ذلك تلك الدعوة. لماذا؟ لأن فيها بيت الله، وحولها أمة ليس لها مذهب ديني مفلسف. ومعنى المذهب الديني المفلسف أن قواعد ومبادئ مدروسة عمل فيها الفكر، ولكنهم قوم كانوا يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم. ولكن البلاد الأخرى كانت فيها فلسفات، وكانت فيها مذاهب تقود حياة البشر، وكان ولا بد أن يكون في مكة بالذات. لماذا؟ لأن مكة أعطت لسكانها من قريش المهابة والعزة والجاه والسيطرة، لأن فيها بيت الله، وبيت الله يحج إليه كل عربي. إذن فلا بد أن تكون لقريش مهابة، هذه المهابة هي التي حمت تجارتهم في رحلتها في الشتاء إلى الجنوب وفي الصيف إلى الشمال. لم يأخذوا تلك المهابة بذواتهم، وإنما أخذوها بذلك البيت. ولذلك كانت قوافلهم آمنة لا يتعرض لها، وكيف يتعرض لها أحد وهو عرضة غدا أو في العام المقبل أن يكون بين ظهرانين في بلادهم؟ إذن فذلك البيت هو الذي جعل لهم المهابة. ولذلك يقول الحق في الآيات التي قلناها أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. إذن فالجزيرة العربية ممثلة في قريش، وقريش ممثل فيها الجاه والسيادة والعظمة والمهابة، كان ولا بد أن تكون صرخة الإسلام في أذن هذا الجاه، وكان لا بد أن تكون في مواجهة هذه السيادة. ولكن شيء آخر، لا يمكن أن يكون نصر هذا الإسلام على يد ذلك الجاه ولا على يد تلك السيادة. لماذا؟ حتى لا يظن ظان أن العصبية لمحمد خلقت الإيمان بمحمد، ولكن كان في المدينة حتى يعلم الجميع أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد. ولذلك سوابق تاريخية تتعرض ببيت الله الذي أخذت قريش بسببه المهابة. تعرض أبرهة لهدم البيت وجاء ليهدمه ليصرف حج الناس إلى بيت بناه في صنعاء، فلم يدع الله لقريش أن تدافع عن ذلك البيت. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يحمي بيته. وظن كثير من الناس أن موقف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب حينما قال لهم أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحمي، قالوا إن في ذلك تخاذلا، قالوا إن في ذلك سلبية، كيف يجيء ليهدم البيت وعبد المطلب لا يتعرض له ويتعرض لإبله؟ إنما أراد الحق، وأراد عبد المطلب بهذه القولة أن يلفت نظر أبرهة إلى شيء. ذلك الشيء هو أن البشر هم الذين بنوا بيت صنعاء،

صلى الله عليه وسلم. فلم يشأ الله أن يجعل لقريش ولا لأحد من ساكني مكة شرف الدفاع عن البيت، كذلك لم يجعل الله لقريش ولا لأحد من ساكني مكة شرفا في نصرة الدعوة في أولها. كان ولا بد أن تقابل دعوة الإسلام بمثل ما قوبلت به. لماذا؟ لأنها تتعرض لأشياء في صميم المجتمع، وأشياء أيضا في صميم النفوس، وأشياء أيضا في صميم العقائد. لذلك كان أمر الهجرة من مكة إلى المدينة أمرا موقوتا مع البعثة ومبشرا به مع البعثة. كيف كان ذلك؟ حينما جاء لرسول الله ما جاءه من أمر الوحي، وأخذته خديجة رضي الله عنها وذهبت إلى ورقة بن نوفل فقال له ما قال، فقال ورقة: ذلك الناموس الذي كان ينزل على عيسى، يا ليتني فيها جزع، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤدرا. إذن فالهجرة مقترنة بالبعثة ميلادا. فحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مع البعثة أنه سيخرج وأنه سيهاجر. فإذا كانت الهجرة بظروفها التي تعلمونها، ولا أحب أن أسردها كثيرة، وإنما أحب أن ألتقط فقط موضع العبرة مما حدده موضوع الندوة، وهي أن الهجرة مبدأ للتضامن. يلاحظ في كلمة الهجرة أن الاسم فيها مأخوذ من الفعل الثلاثي هجرة من هجرة، ولكن الفعل مأخوذ من الفعل الرباعي هاجر. كل ما ورد في القرآن لا يقال هاجر الذين هاجروا، وإنما يقال الذين هاجروا، ويسميهم المهاجرين. إذن فالاسم من الثلاثي ولكن الفعل من غير الثلاثي. نعم، لأن الهجرة من الحجر، ورسول الله وأصحابه لم يهجروا مكة، لأن الهجر انفعال ذاتي في النفس يدفع الإنسان على أن يفارق المهجور، وقد لا يكون للمهجور سبب في ذلك. أما هاجر فمفاعلة، قاتل لابد أن يوجد اثنين قتل، شارك لابد من وجود اثنين، فالفعل هنا هاجر، هاجر يبقى إذن فيه مفاعلة، فيه مفاعلة من جانبين. لم تكن الهجرة قيلا للمكان وحده، وإنما كانت قيلا للمكان لأن أصحاب المكان نبوا بالمهاجر، فكأن لهم فعل في ذلك. أي لو لم ينبو المكان وأصحاب المكان، ولو لم يتعد على أصحاب رسول الله، ولو لم يضطهد الدين الجديد، ما خرج محمد ولا أصحاب محمد من مكة. إذن فهذا هو التفاعل، المفاعلة. حدث اعتداء، وحدثت جفوة، وحدث عدم استقرار من المقيمين بمكة، فما كان منه إلا أن ينازع. هذه المنازعة هي أن يترك ذلك المكان. إذن فلا بد أن يكون الفعل هاجرا، ولكن حينما صارت اسما أراد الاصطلاح في ذلك أن يجعل المكان وأهل المكان الذي قلاك ونبى بك وجفاك واضطهدك، حينما تفارقه لا يكون مذكورا في نفسك أبدا، بل تنساه وأنت الذي هجرته. إذن فأخذ الاسم كلمة الهجرة، وأخذ الفعل كلمة هاجرة، ليدل على أن المفاعلة التي حدثت بين محمد وأصحابه من جهة، وبين كفار قريش من جهة أخرى، كان ولا بد فيها أن ينبو ذلك المكان، وأن يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله مهاجرة الذي ينطلق منه الإسلام. وأيضا إذا نظرنا إلى الملابسات التي حدثت في الهجرة، نجد أن كلمة تضامن لم تبدأ بالهجرة، وإنما التضامن كان أيضا وسيلة للهجرة. إذن فالهجرة حدث بين تضامنين،

0: بين تضامن سبق الهجرة فهيئ النفوس المؤمنة لها، وتضامن أعقب الهجرة نتيجة لترك أقوام أهلهم وأموالهم فأصبحوا بلا شيء. فما ذلك التضامن الذي كان قبل الهجرة؟ إنه أولا تضامن المرء مع نفسه، فليس المرء شيئا ونفسه شيئا. المرء كما قلنا له ملكات شتى، له فطرة وله عواطف وله وجدان وله فكر وله نفس أمارة بالسوء. فحين تتضامن هذه القوى جميعا ليكون هدفها واحدا يقال إن الذات وملكات الذات أصبح فيها تضامن، فلا معاداة لملكة على حساب ملكة. فالرجل الذي يريد أن يحقق كل ما تشتهيه نفسه، بعد أن يحقق ما تشتهيه نفسه، إن كان من حل ظل مسرورا، وإن كان من طريق غير شريف أو غير كريم حتى في منطق غير المتدينين ظل ذلك يلزعه، وظل ضميره يؤنبه، وظلت نفسه حين تجتر الشهوة السابقة تجتر معها الإثم فيعكر عليه صفو الذكرى. ولكن إذا كان الإنسان قد فعل فعلا واستطاع أن يرهق شهوات نفسه وأن يذلها لمنطق فطرته أو منطق وجدانه أو منطق فكره، فإنه وإن فاتته هذه الشهوة سيعيش مسرورا ويعيش زمنا طويلا لأنه انتصر على نفسه. إذن فالأمور التي جاء بها الدين هي الأمور الحائلة بين انطلاق النفس وشهواتها، بين انطلاق النفس وتحررها كما يقولون، لأن التحرر النفسي في عرف التكمين الاجتماعي يجب أن يكون، وإلا فإذا أبحت لنفسي أن أكون حرا في تحقيق أي شهوة لي مهما صادمت حقوق الآخرين، فيجب أن أعطي ذلك الحق أيضا لغيري ليأخذ شهواته مني وليأخذ شهواته من حقوقي، وإلا فأنا لست في الكون وحدي بحيث أخذ حريتي على إطلاقها في حقوق الناس ولا أدع للناس أن يأخذوا من حريتي شيئا. إذن فلا بد في قانون الاجتماع العادل وإن لم يكن دينا أن يوجد تقييد للتصرفات. هذا التقييد للتصرفات في ظاهره حجر على الحرية، ولكنه في باطنه تحقيق للحرية. وكيف ذلك؟ إذا قال للشارع لا تمد عينك أبدا إلى محارم غيرك، فقد حدد حرية عيني في النظر، ولكنني يجب أن لا ألاحظ ذلك من جانبي، وإنما يجب أن ألاحظها من الجوانب الأخرى. الشرع الذي قال لا تمد عينك إلى محارم غيرك وأنت واحد، قال للملايين من الناس لا تمدوا عيونكم إلى محارم هذا، فكأن ما أخذ مني الشرع أقل مما أعطاني الشرع. إذا قال لي لا تعتدي على مال أحد، قيد حريتي في التصرف، ولكن يجب أن لا أنظر إلى ذلك، يجب أن أنظر إلى ما أعطانيه مقابل ذلك. أعطاني أنه قال للملايين جميعا لا تمدوا أيديكم إلى حق هذا، إذن فقد أخذ مني شيئا وأعطاني أشياء، إذن فهو يحقق حريتي وإن ظهر أنه يحددها في تصرف من التصرفات. فحين يجعل الإنسان نفسه مصلوبا في قالب منهج الله يجب أن يعتز بذلك. لماذا؟ لأن الناس جميعا سيكونون مصلوبين في منهج الله، إذن فلا ضرر ولا ضرار، إذن فأسعيش كريما، إذن فسأعيش رجلا، إذن فسأعيش آمنا سعيدا مطمئنا. تلك هي الحياة التي يريد أن يوفرها لنا الدين. وحين أتقيد أنا بعبوديتي لله سبحانه وتعالى فقد حررني من العبودية لأشياء كثيرة، حررني من العبودية لألوان شتى. والعبودية كما قلت سابقا لفظ مر تتقزز منه النفس، ولكن لماذا تتقزز منه النفس؟ لأن عبودية الإنسان للإنسان تعطي خير العبد لسيده، يمتص السيد خير عبده، ولكن عبودية الإنسان لربه تعطيه خير ربه. فإذا صاع الإنسان للمنهج وتطامنت نفسه إليه لا يجد ضميرا مؤنبا، ولا يجد عاطفة قلقة، ولا يجد قلبا متوهجا بحقد أو بغض، ولا يجد عقلا فيه نشاز من فكر. إذن فالملكات كلها متضامنة لتحمي ذلك الهيكل الإنساني لتجعله يؤدي مهمته على وفق ما يكون منهج الله. كذلك كان التضامن بعد ذات النفس في ذاتها، كان تضامن مع المؤمنين، تضامن مع المؤمنين رباهم الحق على أن يتركوا ما ألفوا كله، أن يتركوا النظر إلى أن هؤلاء قويش وهؤلاء هم السادة، أن يتركوا ذلك، وعلمهم أن يغضبوا لربهم، وأن يهجروا كل مكان لا يقدس فيه الله، وكل مكان يسخر فيه من دين الله ومن إسلام الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لون من هجرة البيئة الفاسدة، ولون من هجرة الطغاة العتاة. لماذا؟ حتى إذا ما عرفوا أنهم انعزلوا وحدهم بفسادهم، وأنك تأبيت على ذلك الفساد وارتضيت حكم الإصلاح، لعل ذلك يردعهم في أن يتجهوا إلى ما اتجهت إليه من منهج سليم ودين مستقيم. كذلك لوحظ التضامن في أحداث الهجرة في ذاتها. تضامن ماذا؟ تضامن البشر المؤمن مع البشر المؤمن، تضامن استوعب كل أعمال الإنسان واستوعب نوعيه من الذكورة والأنوثة. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه يشتري ويكتري من يهدي ويعلم ابن فهيرة ما يصنعه، ويجند عبد الرحمن لمهمته، ويجند أسماء لمهمتها، ويعد لكل أمر عدته. فتضافر الشيخ أبو بكر مع الفتاة أسماء، مع الولد عبد الله، مع العامل ابن فهيرة، وأسمى من ذلك أن تجد تضامنا ما كنا نتصور أن يكون تضامنا من معنى الكفر لمعنى الإيمان. الكفر غير الكافر، الكفر في معناه مؤمن بالله، ولكن الكافر شيء آخر. الكفر يأتي كافر ليكون دليلا وهاديا لركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الطمأنينة التي سكبت في قلب أبي بكر حتى يستأمن كافرا على الدلالة؟ ما هذه الطمأنينة التي قذفت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يستدرك على أبي بكر في ذلك الاختيار؟ تلك الطمأنينة خواطر يخلقها الحق سبحانه وتعالى، وإلهامات يبثها في النفس البشرية بدون مصدر آخر. ذلك هو ما يعبر عنه الحق بقوله: أنزل عليه سكينته وأيده بجنود لم تروها، ومن جنود الله الخواطر. هذا التضامن في مجموعه من البشر يعطيك مساهمة كل الأعمار، ومساهمة النوعين، ومساهمة الإيمان، ومساهمة الكفر في إنجاح هذه الهجرة. وأيضا شيء آخر، أنه أعطانا شيئا من عالم الغيب. تلك كلها أسباب مشهدية، أسباب مادية، أسباب محسة، ولكن ما دام الحق يقول وأيده بجنود لم تروها، إذن يجب أن يبحث العقل فيما وراء المشهد، يجب أن يبحث العقل في شيء آخر في الغيب. فحين يحدثنا الرسول بأشياء هي خارقة للعادة ولا يمكن للعقل أن يؤمن بها بادئ ذي بدء مع قانون المشهد، ولكن حين يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن بها، لأنها تفسير لمثل الله في قوله وأيده بجنود لم ترها. فإذا كنا نحدث أن الحمام جاء فباض على الغار، وإذا كنا نحدث أن العنكبوت جاء فنسج بيتا، وإذا كنا نتحدث أن شجرة قامت، لماذا نستبعد ذلك ونحيل ذلك على الله؟ لماذا؟ لأن الله هو خالق النواميس،
1: وخالق القوانين والله الحق سبحانه وتعالى يريد أن يهزأ من قريش ليقول لهم إنكم بالقوة لن تستطيعوا وبالحيلة أيضا لن تستطيعوا، لا بالقوة مجتمعة ولا بالحيلة، ويريد أن يسخر منهم بأنه ردج حافلهم وردج جبروتهم برمز السلام وهو بيض الحمام، وردج حافلهم ببيت العنكبوت وهو أوهى البيوت. إذن فالحق سبحانه وتعالى جعل من أوهى البيوت قوة، وجعل من رمز السلام سلاما على رسول الله، وحين يكون سلاما على رسول الله يكون حربا ضروسا على أعداء رسول الله. بعد ذلك ماذا كان؟ كان موضوع سراقة إنه تضامن الأرض أيضا، تضامن الأرض وللمكان تضامن مع بنيه. إن خطأ الناس في تقبل الأشياء أنهم يستقبلون كل الأشياء بنوع واحد من الاستقبال، ولا يستقبلون كل شيء بقانون ذلك الشيء. وقانون الأشياء يجب أن يخضع لذاتية الأشياء، فلا يحتج بقانون على قانون. ومعنى لا يحتج بقانون على قانون أنك إذا رأيت قانونا للبشر في شيء ثم حدثت بأن الأرض لها قانون، لا يجب أن تفهم أن قانون الأرض وقانون الجماد وقانون النبات وقانون الحيوان هو عينه قانونه، ولكن خذ قانونك وحده في زاويته، ودع للأشياء الأخرى قوانين تناسبها. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يعرض علينا أن الهدهد كلم سليمان، فيجب أن لا تقبل ذلك بقانونك أنت، كلمه بماذا؟ لأنك لا تعرف الكلام إلا بلفظ وإلا بصوت وإلا بتواضع على معاني الألفاظ وقوانين. هذا الكلام في قانون، ولكنك لا تعرف الكلام في عرف الحيوانات ولا في أعراف الهدائن. فحين يقول له جئتك من سبأ بنبأ يقين إلى آخر القصة، يكون قد تكلم ويكون سليمان قد وعى. إذن فنحن لا نفقه لأننا لم نعلم التواضع في منطق الهدهد. ولو أنني سمعت إنجليزيا وأنا غير متكلم بالإنجليزية لما فهمت منه شيئا. إذن فمعرفة التواضع في اللغة هو الأساس الأصيل في التفاهم.
2: مثلا حدثتنا السيرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد أن يهاجر خرج كما تعلمون بقوة وبعنف، وقال من أراد أن يثكل أمه أو يرمل زوجه أو يوتم ولده فليلقني وراء ذلك الوادي. وكان متواعدا مع هشام بن العاص ومع عياش بن أبي ربيعة. جاء أبو جهل فهمس في أذن عياش بن ربيعة ليرده فلان، فلما لان قال لصاحبي إن لي مالا بمكة وأنا أرجع لآتي بالمال ثم أعود. هنا نجد فكرة التضامن على الحق ومخافة أن يفتن عياش. ماذا كان؟ ما كان من هشام بن العاص إلا أن قال له يا عياش إنك تعلم أني أكثر أهل مكة مالا، فابق معنا وهاجر إلى رسول الله ولك نصف مالي. لون من التضامن حتى لا ينقص عن رحلة حق. وبعد ذلك كان ما كان، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منطلق الدعوة. يأتي القرآن ليحدد أجناس ذلك التضامن، فماذا قال؟ قال الحق سبحانه إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ذلك هو المبدأ الأساسي، مهاجرون جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وأنصار استقبلوهم وآووهم وآزروهم وشدوا من عزمهم، أولئك بعضهم أولياء بعض. ومعنى أولياء بعض أي نصراء لبعض، يتوارثون الدية يتحملونها. إذن أشياء نقلت جديدة لمعنى المؤاخاة، وبذلك آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، بين مهاجري وأنصاري، وحتى تعرفوا أن ذلك كان أمرا أريحيا بالنسبة للأنصار، أنهم كانوا يتنافسون، ولذلك كانت الأخوة بالقرعة، إذا اختلفوا على شيء يقترعون، ولا يقترعون إلا عن كثرة الطلب.
3: والسلام عليكم ورحمة الله.
4: في ذكرى الهجرة النبوية المباركة قدمنا لحضراتكم تسجيلا للمحاضرة الإسلامية الجامعة، والتي ألقاها فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكانت تحت عنوان الهجرة النبوية المباركة قاعدة تضامن الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى نلتقي بكم مع الخواطر الإيمانية لفضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات عامر صلاح الدين من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
6: تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أسألك يا ربنا أن تجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور وسام البحيري من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
7: إذاعة القرآن الكريم من القرآن.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. يأمرنا الله تبارك وتعالى بالسعي في الأرض وطلب الرزق الذي تكفل الحق سبحانه وتعالى به لجميع خلقه، وجعل الله للرزق أسبابا مشروعة ووسائل مباحة، وكل ما على الإنسان هو أن يأخذ بهذه الأسباب، ولا يظن أن سعيه هو مصدر الرزق، فالسعي سبب والرزق من الله، وما على الإنسان إلا أن يتحرى الأسباب، فإن تأخر رزقه فليرح نفسه، لأن الإنسان لا يعرف عنوان رزقه. أما الرزق فيعرف عنوان الإنسان، وسوف يأتيه يطرق عليه الباب ما دام قد أخذ بالأسباب. يقول الله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.

أيها الإخوة المؤمنون، الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين وقرة عيون المشتاقين، ومن ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بالضد واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. ولا شك أن سلفنا الصالح هم أهدى الناس قلوبا، يشهد بذلك كل من نظر في أحوالهم وتأمل عباراتهم. هذه الهداية جاءت عندما استقر الإيمان في قلوبهم وعرفوا الله حق معرفته وقدروه حق قدره، فجعل الله لهم فرقانا يميزون به بين الحق والباطل، وجعل لهم بصيرة يدركون بها بواطن الأمور. قال الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. صدق الله العظيم. كان من دعاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته.

0: أيها الإخوة المؤمنون، إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على النفس في الدعاء وفي الأمور كلها من الإيمان، وهو علامة لحبه صلى الله عليه وسلم. وهل نستطيع أن نكافئ نبينا الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي جعله الله رحمة للعالمين؟ لقد أنعم الله بالنبي على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا. قال ابن عبد السلام: ليست صلاتنا على النبي شفاعة له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله لما أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر في وجهه فقال: إنه جاءني جبريل فقال: إن ربك يقول: أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال العراقي: ولم يقتصر على ذلك حتى زاده كتابة عشر حسنات وحط عشر سيئات ورفع عشر درجات.
1: يا رب زدني مع الإيمان إيمانا، واقبل صلاتي بدمع العين هتانا، واشغل

أيها الإخوة المؤمنون، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من ليس له ولد ولم يكن له كفوا أحد، أنزل السكينة على قلوبنا، واقض اللهم حاجاتنا، وسكن آلامنا، واجبر كسرنا، وقو ضعفنا، إنك نعم المولى ونعم النصير.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة آمال عطا. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 11:13. إخوة الإيمان والإسلام، هذا هو موعد قرآن السهرة. روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وروى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية للإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة المباركة من سورة البقرة.

واتقوا الله ويعلمكم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة المباركة كانت من سورة البقرة بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والتلاوة من سورة يوسف. منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا اليوم الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبذا المكروهان الموت والفقر، ويم الله ما هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما ابتليت، إن حق الله في كل واحد منهما واجب، إن كان الغنى ففيه العطف، وإن كان الفقر فإن فيه الصبر. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالله تعالى يختبر عباده بالنعم وبالابتلاءات والمصائب ليعلم الشاكر من غيره، وليعلم الصابر المحتسب من غيره، وليعلم المؤمن بقضاء الله وقدره من ضعيف الإيمان الذي لا يرضى بحاله، وينظر إلى ما في أيدي الناس وقد يحقد عليهم ويتمنى زوال النعم التي تفضل الله بها عليهم. وهذا هو الحسود الذي يتمنى أن يحوز وحده على كل خير وأن تسلب النعم من غيره. ولقد عالج سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الأثر مسألة مهمة، وهي النظرة التي يجب أن تكون نحو الغنى والفقر، فكل منهما له متطلبات نحو صاحبه، فالمال أو الغنى يحتاج إلى شكر على هذه النعمة من خلال الزكاة والصدقات والمساعدات المادية لذوي الحاجات، والفقر يحتاج إلى صبر واحتساب على هذا الابتلاء، فالمسلم لا يطغى عند الغنى كما هو مشار إليه في قوله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ولا يسخط عند الفقر لأنه قدره ونصيبه. والمهم أن يأخذ بأسباب العمل وتحصيل الدخل، فأراد سيدنا ابن مسعود من خلال هذا الأثر أن يبلغنا هذه الرسالة الهامة، والتي خلاصتها عدم الجحود عند النعمة وعدم السخط والضجر عند سلب النعمة. وأقسم ابن مسعود رضي الله عنه في بداية الأثر على أن الناس على قسمين رغما عنهم: قسم غني وقسم فقير، وأنه لا يبالي بأن يكون من أحد هذين القسمين، لأن لكل قسم منهما حقا واضحا وواجبا ظاهرا وبينا. فإذا كان من أهل الغنى جاد على الفقراء بحقوقهم التي شرعها الله في المال، وإذا كان من أهل الفقر صبر واحتسب، وفي كلا الحالين يؤجر أجرا عظيما.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، متحدثا عن الموت والفقر وأنهما محبوبان لديه ولدى الصادقين، كما تحدث عن الغنى. أستاذنا الكريم، الفقر والغنى طريق من طرق الاختبارات من الله العظيم.
2: نعم، في نصوص الشرع ما يدل على كون الغنى والفقر ابتلاء، فقد قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالمال في إطار الخير، والفقر نحتسبه شرا. وروى الترمذي وأحمد وغيرهما بسند صحيح عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي في المال. وروى البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في مال الرجل فتنة، وفي زوجته وولده فتنة. كل هذا يؤكد أن المسلم يجب أن يتنبه لما يصيبه ولما يلحق به، وليعرف الواجب عليه مع كل حال يكون فيها أو عليها. فإذا جاد الله عليه بنعمة المال، فإنما أراد الله أن يختبره، هل سيكون منفقا أم يكون شحيحا ممسكا. فإذا أعطى كان ذلك بمثابة الشكر المطلوب. ويترتب على النجاح في الاختبار أن الله يزيده من النعم. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كما يترتب على ذلك محبة الناس له، وأن لا يكون نحوه حقد ولا حسد، بل يدعو الفقراء له بالزيادة وبدوام النعم. وأما إذا منع الغني الزكاة والصدقات جفت منابع الخير عنده، وكان حسابه يوم القيامة شديدا.
1: أستاذنا الكريم، يتساءل كثير من الناس: إذا كان الغنى دليل الرضا من الله والفقر دليل الغضب من الله العظيم، نتساءل عن صحة ذلك.
2: إن الفهم الصحيح أن المال ابتلاء وأن الفقر ابتلاء، وقد يبتلي الله بعض عباده بالفقر لما فيه صلاحهم. جاء في الحديث القدسي: إن من عبادي من إن أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من إن أفقرته لفسد حاله. ومن جهة أخرى، فإن مقياس الرضا والسخط إنما هو التقوى والعمل الصالح، كما في قوله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
1: صدق الله العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبذا المكروهان الموت والفقر، ويم الله ما هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما ابتليت، إن حق الله في كل واحد منهما واجب، إن كان الغنى ففيه العطف، وإن كان الفقر فإن فيه الصبر. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين وقت وآخر يخرج علينا من يثير اختلافا حول بعض الأحكام الفقهية المختلفة في المال عموما والتركة خصوصا، مثل ميراث المرأة وغير ذلك من أحكام المواريث. نريد اليوم أن نلقي الضوء على هذا الموضوع مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هناك فرق بين فلسفة الإسلام وبين فقه الإسلام فيما يتعلق بالتركة خصوصا والمال عموما، بمعنى أن كتب الفقه الإسلامي مليئة بالأحكام الفقهية المتعلقة بالتركة وغيرها، ولكن نادرا ما تتحدث عن فلسفة الإسلام المتعلقة بالتركة والمال. يعني لماذا خرج هذا الحكم هكذا، وكيف فكر المشرع حين استخراج أو استنباط الأحكام هكذا، رغم أن هذه الفلسفة هي الأصل الذي يبنى عليه فقه التركة والمال، وهي الأرضية التي يجب الانطلاق منها. فإذا فهمنا فلسفة الإسلام ما رأينا مثل هذه الاختلافات.
2: وبالنسبة لفلسفة الإسلام يا دكتور،
3: فلسفة الإسلام في النظر إلى المال يختلف في فلسفة غير من الأيديولوجيات الأخرى. فالإسلام ينظر إلى المال على أنه فرع من أصل وجزء من كل، بمعنى أن الإنسان مستخلف.
2: يعني حضرتك قلت فرع من أصل، هو فرع، ومن هو الأصل؟
3: الأصل يعني من يملك هذا المال، هل الإنسان أم أن ملكيته إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان سيكون هناك حكم، وإذا كان الله سبحانه وتعالى سيكون هناك نظرة أخرى أو حكم آخر. الإسلام ينظر على أن الإنسان مستخلف في المال، يعني ليس مالك أصلي، ولكن هو وكيل أو مفوض فيه، فقط لقوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فلم يقل وأنفقوا من أموالكم مثلا في الأصل هنا أو ممتلكاتكم، فلم ينسب المال إلى الإنسان حقيقة، وإنما جعله مستخلفا فيه، مما يعني أن التصرف المطلق في المال إنما هو لمالكه الحقيقي وهو الله تعالى. فلو كانت ملكية المال مطلقة للإنسان لما تدخل الله تعالى فيه، لكنه تدخل بالأمر والنهي، فأمر بعلمه وبحكمته بإخراج الزكاة منه بطريقة وبكيفية معينة، وكذلك أمر بطرق الإنفاق والصدقات المحددة، ونهى وحرم طرقا لكسبه أو إنفاقه إلى آخره، بل قسمه على من يريد بعد الموت إلى آخره، مما يدل على عدم ملكية الإنسان للمال حقيقة، وإنما علاقته به أنه مستخلف فيه في حدود ما سبق. هذه هي نظرة الإسلام للمال وللإنسان أنه مستخلف فيه. لكن هناك نظرة أخرى هي التي تسبب لنا إشكالية، وهي النظرة القارونية للمال.
2: قارون يعني
3: التي لا تؤمن بالاستخلاف، وإنما تنظر للمال على أنه من الإنسان ومن علمه وثمرة عقله، وله أن يتصرف فيه كما يريد بعيدا عن الله تعالى. ولذلك الله يقول في القرآن موضحا لنا ذلك، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. في هذه الآية دليل ونص واضح وصريح أن الله تعالى هو الذي آتاه المال والكنوز، لكن قارون أنكر هذا الإتيان الإلهي، وزعم أنه باستقلال تام ومطلق حصل على تلك الأموال، فقال إنما أوتيته على علم عندي، وأن لا دخل لله تعالى في ثروته. هنا مفترق الطرق، فالناس في كل العصور بالنسبة للمال بين مبدأين، مبدأ الاستخلاف ومبدأ قارون. فمن لم يفهم مبدأ الاستخلاف ولم يستوعب قضاياه سيحتج على منح الأنثى نصف الذكر في الميراث مثلا، وسيحتج على التعصيب، ولن يتوقف احتجاجه واستنكاره أبدا. ومن أدرك فلسفة الاستخلاف يستقبل أحكام الله تعالى في توزيع التركة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمال مسلما ومستسلما، راضيا بها مطمئنا لفروضها.
2: نعم، شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
5: من تسجيلاتنا الخارجية.
4: برنامج يعده ويقدمه
6: عماد الدين عبد الخالق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية من تسجيلاتنا الخارجية. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في بداية حلقة الليلة إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات لفضيلة القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة. ولد الشيخ أبو العنين شعيشة في 22 من أغسطس عام 1922 بمحافظة كفر الشيخ. التحق بالكتاب في سن 6، وفي سن 14 أظهر قدرة فائقة على تلاوة كتاب الله، واشتهر وذاع صيته، وتقدم للإذاعة المصرية والتحق بها عام 1939. سافر فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشة إلى معظم دول العالم، وقرأ بأكبر وأشهر المساجد في العالم، وحصل على العديد من الأوسمة والنياشين وشهادات التقدير خلال حياته الحافلة. وكان رحمه الله من جيل المقرئين الرواد الذين نظروا حياتهم لخدمة القرآن الكريم تلاوة وتجويدا وتعليما، فكان قارئ السورة في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ونقيب قراء جمهورية مصر العربية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعميد المعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم، وعضو لجنة اختبار القراء بالإذاعة والتلفزيون، وعضو اللجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف. وبعد مسيرة حافلة في خدمة كتاب الله تعالى، توفي فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشة في 23 من يوليو عام 2011، فرحم الله تعالى الشيخ أبو العنين شعيشة وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عن القرآن وأهله خير الجزاء. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما يتيسر من آيات الله البينات من سورتي الرعد والشمس من تسجيلات فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشة، سجلت له في أواخر فترة الخمسينيات.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

تلك آية.

وسخر الشمس

Eu não, eu, eu

الرحيم

infância. Bismillah.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الرعد والشمس لفضيلة القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في الجزء الثاني من البرنامج إلى كلمة طيبة وإلى حديث من فضيلة الدكتور عبد الله شحاتة. ولد الدكتور عبد الله محمود شحاتة بقرية نادر بمحافظة المنوفية عام 1930، حفظ القرآن الكريم بالكتاب، التحق بالأزهر الشريف حتى حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية وكان من الأوائل بها، تخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عين مدرسا بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم وتدرج فيها حتى أصبح رئيسا للقسم وتفرغ لتفسير القرآن الكريم وقد أتمه عام 2001. كان الدكتور عبد الله شحاتة ضيفا ثابتا بالإذاعة والتلفزيون المصري، وكان ذا أداء مميز يحرص على الإقناع وبيان قواعد الإسلام وآدابه. توفي الدكتور عبد الله شحاتة في 20 من يونيو عام 2002، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى إحدى تسجيلات فضيلة الدكتور عبد الله شحاتة لإذاعة القرآن الكريم من خلال برنامج من بيوت الله، تقديم الإذاعي الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب العارف بالله الحسين أبو علي المكي القرشي رضي الله عنه، الشهير بالسلطان أبي العلاء بالقاهرة، ونرحب بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم القرآني من بيوت الله. موضوع هذه الحلقة في برنامج من بيوت الله دعائم الإيمان وأثرها كما يوضح لنا ذلك القرآن الكريم. أما ضيف حلقتنا فهو فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله محمود شحاتة، مدرس الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها المؤمنون، أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا كريما بلسان عربي مبين يدعو إلى العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، يلفت الإنسان إلى الكون وخالقه، إلى السماء ومن رفعها، إلى الأرض ومن بسطها، إلى الجبال ومن أرساها، إلى البحار ومن أجراها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فالليل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف، والنهار بعكس ذلك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ثم يقول القرآن: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ما صفة هؤلاء المؤمنين؟ ما صفتهم؟ إنهم على ذكر دائم لله، إنهم على معرفة بالله في الليل والنهار، في الغداة والعشي يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلاً، هذا الكون بما فيه، هؤلاء الناس لم يخلقوا عبثاً ولن يتركوا سداً، سبحانك فقنا عذاب النار. والمؤمن يرجو رحمة الله ويخشى عذابه: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ما عقاب المجرم في يوم يشيب فيه الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد؟ في يوم تقرب الشمس فيه من الرؤوس ويشتد الزحام ويعظم الهول وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، والمنادي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الإيمان بالله، دعا إلى توحيد الخالق، دعا إلى الإيمان بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. كان الإيمان بالله القوة الحقيقية التي ربطت بين المؤمنين وآخت بينهم وجمعتهم على المحجة البيضاء. كان الإيمان بالله روح الطريق ونور الطريق. كان الإيمان بالله يقين في القلب وعمل بالجوارح وأدب في السلوك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أيها المؤمنون، الإيمان والقرآن والإسلام وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، حب هذا الدين، حب القرآن، الامتثال لأمر الرحمن، الوفاء، المحبة والمودة بين المؤمنين، جعلت منهم رباطاً قوياً متماسكاً. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا الإيمان لم يكن قولاً ولا أماني، ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا الإيمان هو الذي جمع العرب بعد تفرق ووحدهم بعد شتات فصاروا خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. كانوا خير أمة أخرجت للناس في شريعتها، في دعامتها، في وفائها. كان معهم النور الجديد والفجر الجديد والروح الجديد، وانتصر الإسلام في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي الحديبية وفي فتح مكة، وتوالت غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تنتهي القافلة بل تقدمت إلى الفرس وإلى العراق وإلى مصر، وفي كل مكان كان مع المسلمين نصر الله والفتح المبين. أيها المؤمنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية الحقة إيمان صادق بالله وتقوى حقيقية، والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي ذوبان الحشا لما سبق من الخطا. تقوى الله ألا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. ما جزاء الإيمان؟ ما جزاء التقى؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا، يبشرهم الله بأن يروا جزاء الإيمان في سعيهم وفي سلوكهم. روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن سألني لأعطينه. أيها المؤمنون، إن الإيمان بالله، إن التصديق بملائكته وكتبه ورسله يمدنا بروح جديد ونصر جديد ومدد جديد، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تضلون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كلا مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وحب القرآن وطاعة الرحمن، اللهم ارفع راية القرآن، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
0: آمين يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة التي استمعنا فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، ثم استمعنا إلى هذا الحديث النادر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى الملتقى في الحلقة القادمة. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، مع أرق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: من تسجيلاتنا الخارجية،
4: برنامج يعده ويقدمه
5: عماد الدين عبد الخالق.
6: الواحدة ودقيقتان، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، واجعله قائدنا إلى جنات النعيم. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. يبدأ الترتيل من الآية 58 من سورة يوسف.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من الآية 58 من سورة يوسف وحتى الآية 15 من سورة الرعد. الترتيل المبارك كان للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بمشيئة الله تعالى. سوف يواصل الرحلة المباركة مع المصحف المرتل في حوالي 15:45 من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 1:30 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى هذا الترتيل القرآني المبارك والذي يبدأ من الآية 24 من سورة النحل للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين

أنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ

إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين

يكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

مستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله

يشكون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ

فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد

يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف

شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون.

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات

يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.

يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون

من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون

كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا

كل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم

هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون

أأنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين.

أولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم

قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون

جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي لقمان والسجدة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ساعتنا الآن 2:30 ودقيقتان من بعد منتصف الليل، بمشيئة الله عز وجل في حوالي 3:30 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع بمشيئة الله إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طه محمد النعماني، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار، وسوف ينقل صلاة الفجر على الهواء من أسرة المذيعين الزميل محمد جمعة، ومعه من التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. يؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 4:11. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه الترمذي، والحديث فيه دعوة صريحة لترطيب اللسان بذكر الله بدلا من الثرثرة الكلامية فيما لا يفيد، فبذكر الله تطمئن القلوب.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة القصص للقارئ الشيخ زكي إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة القصص للقاري الشيخ زكي إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صل عليه يا ربي وآله في الأولين والآخرين، وفي كل وقت وفي كل حين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. أوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:50 من بعد منتصف الليل. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الشورى للقارئ الشيخ ياسين حسين ندى.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الشورى للقارئ الشيخ ياسين.